أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقول هامئة مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. عزيزي الأب،
1: عزيزتي الأم،
0: تشجيعكم لأبنائكم على التعليم هو أعظم هدية تقدمونها لهم.
1: كونوا سنداً لهم وابدأوا معهم عاماً دراسياً مليئاً بالأمل والنجاح.
0: مع تحيات وزارة التربية والتعليم
1: ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف

والعين الساحل العجيب في ساحل الدهب متع الغريب بالطيب والعين.

0: علاقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
3: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: الإدارة المالية،
2: المصارف،
3: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
3: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
3: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
3: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
4: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، كل يوم تقضيه في المدرسة يضيف إلى علمك ويقربك من مستقبلك. ابدأ عامك الدراسي بحماس واجعل النجاح رفيق رحلتك. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

اشرح له سبب سقمي واوصف له ضنا جسمي. اشرح له سبب سقمي.

0: الدوامة اللي هناك دي انت بتلخبطي. دوامة ايه؟
1: دوامة الحب يا عبيطة. عارفة ليه سموها دوامة؟
0: ليه؟
1: عشان بتخطف اللي قرب منها، زي الحب تمام، لما يلف العقل ويخطف القلب.
0: ياه، وانا اللي كنت فاكراكي ما تعرفيش حاجة عن الحب.
1: صدقيني عمري ما عرفته الا من كام يوم. الحب الخاص

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين

0: عنده إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
1: تتغير الفصول
0: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
1: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
0: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
1: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
0: من السبت إلى الخميس
1: في موعد جديد
0: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: نقول صباح الخير وصباح يوم جديد بإذن الله تعالى. يا حيا ومرحبا بصباحنا اللطيف اللي دائما نبدأ فيه بوجودكم طبعا أنتم مستمعينا ومتابعينا. صباحاتنا تلامس الأجواء الجميلة دائما في عدن، في سواحل عدن وفي البحر دائما وأبدا. كالعادة نحن بنعرف بأنه عدن وسواحلها الجميلة وتحديدا في فصل الصيف بنشوف بأنه كثير من الناس اللي بتروح دائما للبحر وبتحاول أنها تستمتع في هذه المواضيع، ولكن بنقول احذروا شوية بسبب الرياح. فلذلك يسعد صباحكم وصباحنا دائما لطيف بوجودكم، وصباح المخرج ناصر فائز ومنساش دائما زميلتي المتواجدة معي ديانا سلطان. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك عزيزتي دينا، ويسعد صباح مخرجنا ناصر فائز، ويسعد أكيد صباح أحبتنا وأصدقائنا المستمعين الذين يتابعوننا دائما على ترددات عدن الغد 959 وكذلك 899، أيضا لكل من يمر أو يتابعنا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. حلقة جديدة من عدن هذا الصباح، ودائما يأتي الصباح مستمعينا محمل بيوم جديد. يعني ما نرجع نفكر في الأمس أو في قضايا الأمس، فابدأوا يومكم بتفاؤل وإيجابية. وكالعادة مستمعينا أكيد نحمل رسائل صباحية لهذا اليوم، معنا رسالة مميزة من دينا.
0: طبعا يا عزيزتي ديانا، احنا بنعرف انه في اشياء ربما قد تحصل معانا بتضيق علينا، خلينا نقولها كده، وتتعبنا نفسيا وتأزمنا، وساعات كثيرة ربما قد نكون بنفكر في هذه الشغلة، سواء كانت شغلة حصلت معانا في العمل في البيت او مع احد الاصدقاء والزملاء، فبتلاقي انه في البعض قد يكون مستفز بطريقة لا توصف. مباشرة انا يعني بتلاقيني كذا بدأت انفعل في هذا الموضوع وبدأت اروح بطريقة لا توصف، ولكن انا بقدر اقول بانه ما فيش حاجة تستاهل انه نتعصب علشان انا بعرف والله بانه الجو بيساعد كثير وكثير جدا كمان على ان احنا نكون دائما اشخاص متعصبين متنرفزين، بنحاول يعني كل الاشياء بتحصل هذه ديانا، وبتلاقينا على طول اول ما بيحصل شيء بنبدأ نتعصب، ولكن احنا بنقول ريلاكس يعني بشويش على اعصابنا. انا ما بتكلمش على الناس، انا بقول بانه بشويش على صحتنا، بشويش على معدتنا وعلى القولون اللي هو مش ناقص اساسا اي استفزاز اخر من الكرة الارضية او من البشر الموجودين فيها.
1: فعلا يعني للأمانة مستمعينا اكيد انا رح نواجه هؤلاء الاشخاص في طريقنا وفي حياتنا وفي أشغالنا، فنحاول قدر المستطاع أنه نهدي زي ما قالت دينا، وأنه فعلا إذا حصل معنا مثل هذه المواقف يعني إما نساقلهم بلهجتنا أو أن نذهب أو نفكر في مواضيع أخرى، أو ربما إذا كان ربما هنالك إشكاليات في الجوال أو إشكاليات في مكان معين نترك هذا المكان ونغير أماكننا ونغير الأشخاص الذين نتحدث معهم حتى ربما نهدأ قليلا ونستريح من هذا التوتر الذي هم الأشخاص الآخرين يسببوه لنا.
0: نعم، فحتى يعني على ذكر هذه المواضيع، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عند الغضب، يعني أنا مش حافظ الحديث نصا وإنما بحفظ المعنى الحقيقي له، وإنما إذا كنت يعني أنت وقت ما تعصبت إذا كنت أساسا واقف فلازم تغير يعني من وقفتك وتجلس، وإذا كنت جالس وبدأت تتعصب فعلا فغير من جلستك وابدأ مثلا غير من الوضعية، اتمدد روح بارك، على أنه ببساطة بنفس الطريقة اللي أنت فيها الأعصاب لسه بتكون مشدودة، يعني أنت بتكون مشدود، ف طول ما انت بتقدر تغير مكانك، طول ما انت بتقدر تمشي شويه فبتحاول اعصابك تسترخي. والله انا ما بقصد بانه انا شخص، انا اكلمكم وانا اكثر شخص ربما قد يتعصب، ولكن يعني لغايه ما وصلت لمرحله بانه صحتي اهم من كثير من الناس الموجوده. نعم اتعصبوا وصيحوا على الناس اللي بتزعلكم، صيحوا على كثير من الاشياء، ولكن مش بكل الوقت، في اوقات لازم ان احنا نعمل خلاص بانه انا كاني مش شايفك ولا سامعك، قول اللي بتقوله. نوصل لمرحله من مراحل البرود اللي مهما يحصل يا عزيزي انا ما بتفرقش معايا.
1: فعلا، ونتمنى لكم احبتنا المستمعين ايام خاليه من هؤلاء الناس المزعجين، وحاولوا قدر المستطاع انكم تسترخوا. يسعد صباح مجددا لكل من انضم الينا في هذه الدقائق، نذهب بكم الى هديه الصباح مع ناصر ثم نعود.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين لنبدأ فقرات عدن هذا الصباح لهذا الصباح وكالعادة نشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قطاع الأرصاد الجوية في عدن. سنتعرف سوية على حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 18 من أغسطس آب، ونبتدئها معك يا دينا.
1: ودائما البداية تكون من المناطق الساحلية والقريبة منها، حيث طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة تشتد حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: أما المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد حتى أجزاء من محافظات لحج، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية فطقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: ننقلكم الآن لنتعرف على بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في محافظاتنا اليمنية، ونبتدئها في مدن المناطق الساحلية والقريبة منها. أولاها كالعادة مدينتنا العزيزة عدن سجلت العظمى 38 والصغرى 30. حالة الطقس والرياح في عدن غائم جزئيا، مغبر نسبيا، رطب وحار، حار جدا، والرياح خفيفة تنشط نهارا.
1: وإلى خور المكلا سجلت في العظمى 34 بينما الصغرى 29. حالة الطقس فيها غائم جزئيا، ضباب، أمطار خفيفة، رطب ومعتدل، حار، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: ومن المكلا إلى الحديدة هناك العظمى 37 والصغرى 31. حالة الطقس صحو غائم جزئيا، رطب وشديد الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما سقطرى فسجلت في العظمى 34 والصغرى 27، وحالة طقسها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، رطب وحار إلى حار جدا، والرياح نشطة إلى قوية.
0: والمخا هناك 37 في العظمى والصغرى 31 كعدن، حالة طقسها صحو غائم جزئيا، رطب وحار، حار جدا، والرياح معتدلة.
1: ومن المخا إلى الغيضة في العظمى 29 والصغرى 24، وحالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا، ضباب، أمطار خفيفة، معتدل الحرارة، والرياح معتدلة.
0: زنجبار في أبيان العظمى 39، يعني أعتقد زنجبار وراحق نفس الدرجات.
1: نعم.
0: العظمى 39 والصغرى 30، حالة طقسهما صحو غائم جزئيا، رطب وحار، حار جدا، والرياح معتدلة.
1: والآن للمناطق الصحراوية والهضبية فسيئون كالعادة نالت أعلى درجات الحرارة، فسجلت في العظمى 44 والصغرى 27، حالة طقسها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار إلى شديد الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: مأرب العظمى 39 والصغرى 28، وحالة الطقس غائم جزئيا، حار شديد الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن مأرب إلى عتق في العظمى 38 والصغرى 27، حالة طقسها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار جدا نهارا، معتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما بيحان العظمى 40 والصغرى 28، حالة الطقس صحو غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والصباح الباكر، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وإلى المناطق الجبلية وأولاها صنعاء في العظمى 33 والصغرى 16، حالة طقسها غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا، بارد نسبيا، والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وإلى تعز العظمى 33 كصنعاء والصغرى 18، حالة طقسها كصنعاء لكن الرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما ذمار ففي العظمى 28 والصغرى 13، حالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم، وأيضا أمطار رعدية ومعتدل نهارا.

0: والصغرى 15. حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن قسم التنبيهات والتحذيرات، نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجة الحرارة المحسوسة عالية.
0: ونهي بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من تجنب مجاري السيول والوديان وعدم المكوث في الخارج أثناء العواصف الرعدية والحذر من الرياح الشديدة. كانت هذه نشرة طقسنا لهذا اليوم. نذهب بكم مستمعينا إلى فقرتنا التالية، ألا هي أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة في المنصورة. والبداية معك يا دينا.
1: ودائما نبدأ في الخضروات، وأولى المحاصيل معنا البطاطس 22 كيلوغرام في السلة ب 18,000 وسعر الكيلو ب 800 ريال.
0: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 16,000 وسعر الكيلو من 800.
1: البصل الأحمر 25 كيلوغرام في الشوالة ب 29,000 وسعر الكيلو ب 1,150.
0: الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 4,000 وسعر الكيلو من 800.
1: أما البامية 6 كيلوغرام في السلة بسعر 22,000 والكيلو ب 3,700.
0: الباذنجان 16 كيلوغرام في السلة من 10,000 وسعر الكيلو من 700.
1: أما الكوسة 18 كيلوغرام في السلة ب 14,000 وسعر الكيلو ب 800 ريال.
0: الخيار 16 كيلوغرام في السلة من 12,000 وسعر الكيلو من 800.
1: أما البيبر 6 كيلوغرام في السلة من 7,000 وسعر الكيلو ب 1,200 ريال.
0: هنا البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 25,000 وسعر الكيلو من 1,000.
1: أما الكوبيش كبير الحبة بسعر 2,800 والصغير 2,500.
0: وإلى أسعار الفواكه، الموز 30 كيلوغرام في السلة من 20,000 وسعر الكيلو من 700.
1: أما المشمش 20 كيلوغرام في السلة بسعر 38,000 والكيلو ب 2,000 ريال.
0: الباباي 24 كيلوغرام في السلة من 8,000 وسعر الكيلو الواحد من 300.
1: الفواكه ونبدأها كالعادة، نعم مثل ما بدأناها في الأولى، نرجع الآن إلى القسم المتواجد معنا وهو العنب الرازقي 20 كيلوغرام في السلة ب 45,000 وسعر الكيلو ب 2,300.
0: الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 20,000 وسعر الكيلو من 1,300.
1: أما البلح وهو المناصف 20 كيلوغرام في السلة من 26,000 وسعر الكيلو ب 1,300.
0: العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 38,000 وسعر الكيلو من 1,900.
1: الرمان 20 كيلوغرام في السلة ب 40,000 وسعر الكيلو ب 2,000 ريال.
0: العنب الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 50,000 وسعر الكيلو من 2,500.
1: الفرسك وهو الخوخ 20 كيلوغرام في السلة ب 30,000 وسعر الكيلو ب 1,500.
0: مانجا مومباي وختامه في هذه النشرة 20 كيلوغرام في السلة من 22,000 وسعر الكيلو من 1,100.
1: وطبعا هذه النشرة كانت صادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية. خليكم معنا ونذهب ونرجع مجددا.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: وإلى جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم الثلاثاء الموافق 18 من أغسطس 2026، نبدأها بالرحلة رقم 512 حيث أقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت جدة في الساعة 5 صباحا.
2: ورحلة العودة من جدة إلى عدن أقلعت من جدة في 6:15 صباحا ووصلت إلى عدن في 8:15 صباحا.
1: والرحلة 611 القاهرة عدن أقلعت من القاهرة في 5:30 فجرا وستصل إلى عدن بمشيئة الله تعالى في 9 صباحا.
2: ورحلة 602 أقلعت من عدن في 6:00 صباحا وستصل القاهرة في 9:30 صباحا.
1: أما الرحلة

0: 107 تقلع من القاهرة في الساعة 10:30 صباحا وتصل إلى سيئون في الساعة 2 ظهرا.
1: رحلة 854 تقلع من عدن في الساعة 9 صباحا وتصل مومباي في الساعة 3:30 عصرا.
0: والرحلة 855 تقلع أيضا من مومباي في الساعة 5 عصرا وتصل إلى عدن في الساعة 6:30 مساء.
1: رحلة 606 تقلع من عدن في 10 صباحا وتصل جدة في الساعة 12 ظهرا.
0: والرحلة 507 تقلع من جدة في الساعة 1 ظهرا وتصل عدن في الساعة 3 عصرا.
1: ورحلة 610 تقلع من عدن في الساعة 10 صباحا وتصل الرياض في الساعة 11 صباحا.
0: ونفس الرحلة أيضا تقلع من الرياض في الساعة 12 إلا ربع ظهرا وتصل إلى القاهرة في الساعة 3:15 دقيقة عصرا.
1: ورحلة 611 تقلع من القاهرة وتصل عدن، وتم تأجيل هذه الرحلة إلى اليوم التالي.
0: والرحلة 606 تقلع من سيئون في الساعة 3 عصرا وتصل إلى القاهرة في الساعة 7 إلا ربع مساء.
1: وأيضا رحلة 603 القاهرة عدن تم تأجيلها إلى اليوم التالي.
0: وآخر الرحلات معنا 532 تقلع من عدن في الساعة 10:10 مساء وتصل إلى الرياض في الساعة 12:10 في منتصف الليل من اليوم التالي.
1: نتمنى لجميع رحلات الوصول الآمن. فاصل ثم

0: والآن إلى جولتنا الإخبارية من صحيفة عدن الغد، وإلى الصفحة الأولى معنا وأبرز العناوين. مؤسسة عدن الغد ترحب ببدء محاكمة المتهمين باقتحام مقرها وتؤكد ثقتها بالقضاء.
1: ألوية العمالقة، مئات القتلى الحوثيين بينهم خبراء من الحرس الثوري والحشد الشعبي.
0: ألوية الأحوال المدنية تحيل المتهمين بتزوير وثائق رسمية والتلاعب ببيانات الهوية إلى التحقيق.
1: وقصف متبادل بين قوات درع الوطن وميليشيا الحوثي في جبهة الحلل بأبين.
0: واتحاد نقابة عمال عدن تمارس مهامها وفق القانون والأصحة لما يروجه اتحاد تابع للانتقالي.
1: ووزير التربية يؤكد الانتهاء من إعداد كشوفات الزيادة والعلاوات السنوية وتحويلها للمحافظات لمراجعتها.
0: وأيضا تحقيق يكشف 3 طبقات من قدرات الطيران المسير لدى الجيش اليمني.
1: مساعد وزير الدفاع يكشف عن مفاجآت عسكرية وجبهات جديدة ضد الحوثيين.
0: والسخياني يدعو إلى وقف مخصصات الخارج وتوجيه الأموال للمواطنين والمقاتلين.
1: إلى صفحات عدن الغد الداخلية، ومنها نقرأ بعض
0: المحافظة الجنوبية.
1: ميليشيا الحوثي تطلق 5 صواريخ باليستية من إب وتعز باتجاه البحر الأحمر.
0: وألفة دبي تحسم موقفها من ترشيحها محافظا لتعز وتكشف تفاصيل استقالتها من الإصلاح.
1: تقرير في الصفحة الرابعة بقلم سمير حسن، مصافي عدن، لماذا بقي عملاق التكرير خارج الخدمة؟
0: ومن الصفحة الخامسة أيضا، المحافظ شيخ يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي الاعتداءات الحوثية على الملاحة والأوضاع في العاصمة عدن.
1: هنا أيضا بتوجيهات مدير عام التواهي، حملات مستمرة لتعزيز النظافة ورفع المخلفات.
0: وأيضا اتحاد نقابة عدن يؤكد قانونية عمله ويرفض بيانات كيان نقابي منافس.
1: مواطنون إغلاق مكتبي الإسكان وهية الأراضي بعدن يشل المعاملات ويهدد الاستقرار العقاري.
0: مستفيدو الرعاية الاجتماعية في أبين يناشدون باستئناف الإعلانات والمتوقفة منذ 18 شهر.

0: جامعة عدن تطلق برنامجا لتطوير التخطيط وقياس الأداء المؤسسي.
1: مدير مركز القاهرة الطبي بعدن يكرم عددا من الأطباء وعمال المركز تقديرا لجهودهم.
0: إلى صفحة السادسة، أهالي اللاحق يطالبون بوقف زيادات المدارس الخاصة وتجديد الرقابة.
1: وتراكم الأتربة يهدد سد الزفق ويزيد جفاف آبار يافع في سباح.
0: مدير عام عتق يناشد بدعم وقف خيري لعلاج مرضى السرطان في شبوة.
1: مركز غسيل الكلى بمودية يواجه غياب الدعم رغم تقديم خدمات مجانية للمرضى.
0: ومناشدة عاجلة لإنقاذ عامل نظافة بلاحق بعد تدهور حالته الصحية.
1: وإعلامي يطالب محافظ أبيان ووزير الصحة العامة والسكان دعم مركز الغسيل الكلوي بالمحفد واعتماده رسميا.
0: إلى صفحة السابعة، وضاح الجليل كتب تقرير قبضة حوثية مشددة على الإعلام تواكب تصعيد الجبهات.
1: ومن الصفحة الثامنة، تقرير أيضا يقول المكفوفون تحديات قاسية ونماذج ملهمة.
0: وتعليم اليمن عام دراسي جديد في مهبة التصعيد وأزمات المعيشية بقلم فخر العزب.
1: وبالصفحة العاشرة من الكتابات، ونبدأ بالدكتور علي ناصر يقول القدرات المؤسسية رأس المال غير المرئي للدولة في الحلقة الثانية.
0: وأحد عشر عاما من الحرب، من يدير المحافظات المحررة ولصالح من؟ بقلم عبد الله الجفري.
1: ونايف حمود كتب من تمويل الاحتياجات العسكرية إلى السيطرة على مسارات الإنفاق.
0: إلى الصفحة الثانية عشر في قسم الرياضة المحلية، ومنها نقرأ عاشور يستكمل اختبارات لاعبي عدن للانضمام لمنتخب الناشئين.
1: لجنة المسابقات باتحاد الكرة تقر إقامة مواجهة الهلال وسلام الغرفة وتعدل مباراتين في الدوري.
0: والاتحاد الخليجي يعلن انطلاق مبيعات تذاكر خليجي 27 وتوقعات بحضور جماهيري يمني كبير كالعادة.
1: الوزير البكري يلتقي مدير عام مكتب الشباب والرياضة بأبيان ويناقش أوضاع القطاع الرياضي.
0: إلى صفحة الثالثة عشر في قسم الرياضة العالمية، وصلاح يستعد قبل الموعد الأوروبي.
1: والفشل يرافق جاتوزو في الظهور الأول مع لاتيسو.
0: لانس بطل كأس السوبر الفرنسي وسعود ثاني لقب أوروبي.
1: والترجي يضم فراج حتى عام 2029.
0: تقرير في صفحة الرابعة عشر من البي بي سي، طهران تتهم قطر بتعطيل تحقيق مصير طيارين إيرانيين والدوحة في احتجازهم.
1: وإلى الصفحة الأخيرة من صفحة عدن الغد، خلينا نقول أي خبر شد انتباهك أكثر يا ديانة؟
0: الزلازل.
1: الزلازل، بما أن ديانة قالت كذا، إذن الزلازل القوية تتزامن حول العالم، فهل هناك موجة استثنائية؟
0: فعلا، لنقرأ هذا الخبر اللافت. شهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة من الزلازل القوية في مناطق متباعدة من فنزويلا وأمريكا الجنوبية إلى اليابان وأندلسيا والفلبين، ما أثار تساؤلات بشأن احتمال دخول العالم مرحلة من النشاط الزلزالي غير المعتاد.
1: وسجلت هزات تراوحت قوتها بين 6.8 و7.8 درجات، بينها زلزال قوي قبلت ميندانا وفي الفلبين وآخر في إندونيسيا، إضافة إلى هزات في فنزويلا وكولومبيا واليابان. ويقول علماء الزلازل بأن تزامن هذه الأحداث لا يعني بالضرورة وجود علاقة مباشرة بينها، إذ أنها تقع معظم المناطق المتضررة ضمن نطاقات تكوينية نشطة، وخصوصا حول المحيط الهادي المعروف بالحزام الناري، حيث تتفاعل الصفائح الأرضية وتندفع إحداها أسفل أخرى،
0: ما يؤدي مستمعين إلى تراكم الضغط ثم تحرره في صورة الزلزال. أما فنزويلا فعلى الرغم من وقوعها خارج الحزام الناري، فإنها تقع قرب حدود صفائح نشطة وفوالق قادرة على إنتاج هزات قوية، ولا تشير المعطيات العلمية الحالية إلى وجود استيقاظ زلزال عالمي، إذ يمكن أن تتقارب الزلازل القوية زمنا بصورة طبيعية دون أن تكون مرتبطة بآلية واحدة.
1: وطبعا موجود هنا حكمة اليوم، وهو يعتبر مثل أفريقي يقول السمكة والطائر قد يقعان في الحب لكنهما لا يستطيعان بناء منزل معا. فصعب صعب جدا، يعني بأن السمكة أساسا تخرج لخارج البحر، ولا الطائر قادر يدخل داخل البحر، فلذلك خلونا نختار كل الأشخاص المناسبة معنا واللي بتتناسب بكل تفاصيل حياتنا. وطبعا كانت هذه جولتنا الإخبارية من صحيفة عدن الغد. للمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مواقع عدن الغد للإعلام، خليكم معنا.

0: وعدنا إليكم مرة أخرى مستمعينا ومتابعينا إلى مساحتنا التفاعلية كالعادة اللي بنستقبل فيها آراءكم وبنسمع أيضا اتصالاتكم وبنشاهد مع بعض تعليقاتكم حول بعض المواضيع وأيضا ربما قد تكون فيها حلول. وإلى موضوعنا حاليا يا ديانا
1: اللي هو عندك يا دينا.
0: نعم أوكي ولا يهمك. موضوعنا هو النظافة في عدن، حيث تتواصل حملات النظافة الواسعة في عدد من مديريات عدن لرفع المخلفات المتراكمة وتحسين المظهر العام بإشراف صندوق النظافة والتحسين والسلطات المحلية. وتستهدف الحملات إزالة النفايات العشوائية وتعزيز جهود فرق النظافة بالآليات اللازمة، مع التأكيد على استمرار هذه الأعمال لتحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للأحياء. وطبعا سؤالنا التفاعلي الموجه لكم، ما أكثر منطقة طبعا في حيكم تحتاج إلى حملات نظافة مستمرة ولماذا؟
1: نعم، والزميلة مستمعينا ليان صالح عدت تقرير حول هذا الموضوع لنستمع إليه سوية ثم نعود.
2: مدينة تعانق البحر وتختزن في أحيائها حكايات الناس وذاكرة المكان، تبقى النظافة عنواناً أساسياً لصورة عدن ومظهرها الحضاري. هذه الأيام تتواصل حملات النظافة في عدد من مديريات عدن لرفع المخلفات المتراكمة وإزالة النفايات العشوائية ضمن جهود يشرف عليها صندوق النظافة والتحسين والسلطات المحلية. فرق ميدانية تتحرك في الشوارع والأحياء، تحمل معها المعدات والآليات، وتعمل على إزالة أكوام القمامة وتحسين المشهد العام في محاولة لاستعادة الوجه الجمالي للمدينة والحد من الآثار التي تخلفها النفايات على البيئة والصحة العامة. لكن حملات النظافة مهما اتسعت تظل بحاجة إلى شراكة حقيقية مع المجتمع، فالنظافة ليست مهمة عامل النظافة وحده ولا مسؤولية جهة بعينها، بل سلوك يبدأ من الفرد حين يحرص على عدم رمي المخلفات في الشوارع ويحافظ على الحاويات والأماكن العامة. وفي المقابل فإن استمرار أعمال النظافة وتوفير الآليات والمعدات ورفع كفاءة الخدمات يمثل عاملا مهما لضمان بقاء الأحياء نظيفة وعدم عودة المخلفات بعد انتهاء الحملات. عدن لا تحتاج فقط إلى حملات مؤقتة، بل إلى منظومة نظافة مستمرة تبدأ من جمع المخلفات في مواعيدها وتمتد إلى الرقابة والتوعية وصولا إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة. فحين تكون الشوارع نظيفة لا يتغير المشهد وحده، بل تتغير معه صورة المدينة في عيون سكانها وزوارها. عدن مدينة تستحق أن تكون أجمل، ونظافتها مسؤولية مشتركة تبدأ بخطوة من المواطن وجهد من العامل ودعم من الجهات المعنية، لتبقى شوارعها وأحياؤها عنوانا لمدينة نظيفة جميلة وحضارية. ليان صالح لراديو عدن الغد.

0: وعدنا إليكم مستمعينا، وأكيد سؤالنا التفاعلي اللي طرحناه سابقا حول موضوع النظافة، نستقبل اتصالاتكم حول أرقامنا 781-951-21 أو الهاتف الأرضي 387913. معنا اتصال يا ناصر. ألو يا صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح العافية.
1: يسعد صباحك ديانا، وصباح الخير لدينا، وصباح الخير لناصر ولكل مستمعينكم.
2: صباحك سعيد أستاذة منى، يعني بهذه الطلة الجميلة، وأنت أول متصلين معنا بالمساحة التفاعلية اليوم. وأكيد شوف أستاذة، موضوعنا يعتبر، وهو أنا بالنسبة لي ما أعتبروش بأنه فقط يختص بصندوق النظافة وعمال النظافة والتحسين والبيئة، لأنه أنا بالنسبة لي أرى بأنه هذا الموضوع هو مسؤولية الجميع. يعني إحنا كلنا عايشين في مكان واحد، كلنا عايشين في حي واحد، فأكيد طول ما أنه بتكون في، يعني للأسف الشديد، قمامات أصبحنا بنشوفها مرمية في الشوارع، هذا إحنا بيضرنا إحنا كساكنين لهذه المنطقة أو لهذا الحي.
1: أكيد أكيد دينا، زي ما ذكرتي، لأنه موضوع يتعلق بثقافتنا، يتعلق بجزء من صحتنا، كمان جزء من هويتنا، جزء من حياتنا اليومية، وأنه الواحد مش لكل واحد أنه بينظف بيته فقط أو بينظف مكانه فقط، لا، لو كل واحد اهتم بالحي حقه فهي نظافة تعطينا سلام داخلي كده ونفسية حلوة، نحن نشوف مكاننا نظيف. السؤال حقكم انه ايش اكثر مناطق بالحي، او اقصد ايش مكان؟ اعتقد انه اكثر الاحياء تتنظف بالاماكن الرئيسية او العامة، وما تتنظف من الخلف، يعني مثلا زي الحي حق انا في وادي حداد، اشوف انه ورا العماير مثلا من الخلف دائما تكدس زبالة الله يكرمكم، وما تنظفش بالشكل الصحيح، لان يعني ما تبانش بالعين او تكون غير مرئية. فأكثر عمال النظافة والناس بتهتم بالنظافة الرئيسية اللي على الشوارع، على المناطق الرئيسية، ما بتهتمش بالنظافة اللي هي الخلفية أو بالشوارع الخلفية.
2: نعم.
1: أتمنى التركيز في كل الشوارع، سواء كان بحينا أو غير الأحياء، بالأشياء اللي هي أحيانا تكون مخفية. إلى جانب أنه كمان أتمنى بداية عام دراسي جديد أنه كمان يهتموا في نظافة المدارس، وأنه تكرر دائما حملات للطلبة، زي ما كنا نحن زمان بيعطونا كنا دائما كرت كل أسبوع كيف نتعامل مع بيت فصلك، عشان أنت بتتعامل مع بيتك مع حيك وهكذا.
2: جميل.
1: يظل هذه الحملة مكرسة في كل فترة، مش حاجة آنية أو فترة بسيطة لك أقصد محددة، لكن أتمنى أنها تكون مستمرة، علشان زي ما قلت لكم جزء من ثقافتنا، وعدم تستحق وغيرها من المناطق إن شاء الله تكون نظيفة دائما.
2: نعم.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: يا أستاذة منى، والله يعطيك العافية. أكيد يمكن هي طرحت وجهة نظر معقولة جدا، وما نعيشه فعلا، يمكن الشوارع الرئيسية فقط التي تنظف، يعني مش ديك النظافة، يمكن في قراطيس صغيرة أو البلاستيكية الصغيرة جدا لا يتم أخذها، أيضا في الزغاطيط في الحواري لا يتم نظافة هذه الأماكن. معنا اتصال، نقول ألو يا صباح الخير.
3: ألو.
0: يا ألو.
3: يا صباح الخيرات.
0: يا صباح الأنوار.
3: يا ميت أهلين سهلين.
0: يا ميت هلا وغلا.
3: وكمان يا مرحبتين.
2: يا حيا مرحبا.
3: تحية لإلك دينا. تحية لإلك ديانا. تحية لألو المخرج حبيب قلبي.
2: يبعث لك الصحة والمصاري، شفني سبقتك اليوم. أيوة.
3: بالأخير الصحة والمصاري.
2: بالأخير خلاص، إذا عدلناها المرة الجاية.
3: يبعث لكم الصحة والمصاري.
0: آمين. وسفرة كمان.
3: تحية المشتركين حبايبنا، ابعثوا لهم الصحة والمصاري.
0: امين.
3: بدنا نحكي.
0: تفضل.
3: لساته ما حكينا. لساته. هلا بحكي.
0: تفضل.
3: بالنسبة للنظافة، أول حاجة ما في تكافؤ. يعني 100,000 نفر يوسخوا وعشرة يصفوا.
2: نعم.
3: أول حاجة المواطن يلتزم، يطرح القمامة في مكانها المخصص لها. إذا بقع نظافة. واحد. اثنين. بالنسبة للأسواق، الأسواق لازم تكون فيه نظافة، لأن الأسواق تتكدس والأحياء الشعبية تتكدس، فصعب نحن يدوروا منظر بس يصفوا الشوارع الرئيسية والأماكن العامة.
2: أيوة.
3: في أماكن خاصة برضه، في الأماكن الشعبية، الشوارع، يعني الزقاق، الزقاق حلوة دي.
0: أيوة.
3: النظافة لازم تكون مستمرة، أول تبدأ من المواطن يحط القمامة في المكان المحدد له.
2: أيوة.
3: وكما أنه يقع حملات تصفيات بشكل عام في أماكن عامة، منظر حضاري للبلد. إيش هذا الشماس؟ يعني حملها في كل 3 شهور 6 شهور مش صح الكلام. خلاص في سؤال ثاني؟
0: أكيد في سؤال ثاني. يعني سؤالنا التفاعلي يا عزيزنا، ما أكثر منطقة في حيكم تحتاج إلى حملات نظافة مستمرة ولماذا؟
3: والله الشيخ عثمان، أنا أتكلم بالنسبة للشيخ عثمان، أنا قاعد ساعات بس أنا أتكلم عن الشيخ عثمان. الشيخ عثمان لأنه حركة ومنطقة مديريات منطقة محافظات، فهي حركة كبيرة، فالقمامة يعني بشكل كبير فظيع فظيع جدا. سوق الصيد، سوق الخضار، سوق
0: مع المحلات،
3: المحلات يقدموا كراتين، القراطيس، يعني أشياء كثيرة في الشيخ عثمان وكثرة، بحكم إنها منطقة المديريات والمحافظات، فمشكلتها كبيرة.
0: شكرا.
3: سؤال ثاني؟
0: لا سلامتك،
2: سعد أوقاتك.
0: الله يعطيك العافية.
3: آمين جميعا وإياكم.
2: شكراً جزيلاً لك يا عزيزي. وكالعادة إحنا بنقول إنه في أماكن فعلاً قد تكون فيها النظافة فقط من الخارج لا أكثر، أما لما بنجي نروح للأماكن الداخلية بنلاقيها بإنه قد تكون تحتاج لنظافة بشكل أكبر وأوسع. واتصال جديد، نقول يا صباح السعادة.
4: حلوة بزيادة.
2: يا حيا مرحبا.
4: يا حيا، تحياتي لكم دينا وديانا وناصر وكل المستمعين.
0: وتحية طيبة لك.
4: الله يسعدكم. طبعا موضوع النظافة يكون موضوع مهم جدا، ويا دينا يا ديانا يكون موضوع النظافة يعني بكل المناطق، كل المناطق يعني تحتاج إلى النظافة، ما فيش تحديد يعني منطقة معينة، ولكن يعني مثل هذه، ولكن يعني مثل هذه الحملات والمواقف التي يعني أنا أتمنى قضايا أنها تكون مستمرة بشكل مستمر، لأنه يعني النظافة شوفي أهم من دار، أهم من كل شيء، يعني يكون من يعني منطقة حضارية، تكون يعني المنظر لا آخر، يعني مثلا الزائرين والسواح الأبي يأتون يعني خاصة يعني يعني خاصة المتصول السنين يعني لكل فصل يعني لزوار يعني محبدين وهكذا، فيعني تكون النظافة يعني أهم من ذلك، وفي نفس الوقت يكون منظر ثقافي وأساس يعني تكون هذه ثقافة يعني حضارية. لأن أصلا لما تكون يعني لما يكون مثلا جي زوار مثلا من برا أو من منطقة يعني جهة أخرى مثلا إلى اتجاه عدن وهكذا، والأماكن مش نظيفة وكلها مبعثرة وهكذا، فيصير يعني المنظر غير لائق، وحتى طريقة يعني الجلوس وطريقة يكون يعني غير مناسب. لكن مثلا لما تكون أساسا يعني مستمرة وهكذا، فيصير المنظر يعني حلو وراء يعني ولائق. لكن نتمنى يعني يكون مستمر يعني بكل المناطق يعني بخصوصكم التفاعل وهذا، يعني انا اقول يعني من وجهه نظري ما فيش يعني منطقه
2: بس يا سناء انت عارفه شغله يعني للاسف الشديد في البعض اللي يعني، وهذا مناظر اعتقد بانه الجميع قد شافه ومرت عليه، بانه تخيلي وعزك الله في اماكن القمامه نفسها في بنلاقي براميل تكون محطوطه للقمامه، وللاسف بتكون البراميل فاضيه وكل القمامه بتكون حوله ومرميه على الارض وبالاطراف والجوانب. انا مش عارفه يعني في بعض الناس بتتصرف بهذه الطريقه ليش وايش السبب؟
4: شوفي انا بغلش، شوفي انا بغلش، هذه يعني اول شيء ناقص وعي، ما عندش ثقافه، ما يعني ما عندش اهتمام بالنظافه بالبيت. يعني هو شوفي لو كان نظافه بالبيت اساسا في الاول اخير يكون نظافه الشوارع يكون افضل. ثاني شيء يعني يكون ما عندش روح وطنيه لهذا الوطن، حب لهذا الوطن، مسؤوليه لهذا الوطن، عشان يكون هذا الوطن خالي من كل الغمامات، عشان يكون وطن يعني خالي من كل الغمامات، عشان يكون وطن يعني صالح للزوار، يكون يستقبل كل كل كل كل الزوار المتجهين، لأنه هذا في الأول الأخير إنهم ناسين وعي عندهم مجتمعين في هذا الجانب، أو يمكن نقول يعني أيضا حتى وسائل الإعلام أحيانا تكون يعني لها دور في هذا الجانب، لأنه يكون انتشار الوعي في هذا في هذا الجانب، يكون هذا يعني من ثقافة المواطن، عشان يكون ما فيش يعني قمامات يعني مسؤولة بالسيارة، وزي ما قلت يا ديما يكون أماكن مخصصة تكون أفضل، مش يعني المسك.
2: أيوة.
4: والمشكلة ما فيها يا ديما يا ديما من الشعر بيت يكون هذا الرمل الموجود في الشوارع اللي في الأماكن المخصصة، الناس الواعيين المثقفين في هالشيء، في أحيانا
2: أيوة. تنصدمي وتستغربي احيانا من التصرفات اللي بيعملوها، وبتلاقيه يكون موجود يا سنة فعلا في مكان مرموق، ربما قد يكون دكتور، محامي، مهندس. فانا سمعت انه والله سمعت واحد بيتكلم بيقول لك ما عادي قدهم هم اساسا اللي قبلي عملوا كذا فانا بعمل مثلهم. لا، هو ما فيش حاجة اسمها اللي قبلي عمل انا بعمل. اذا كان اللي قبلي بيتصرف بتصرفات عشوائية، يمكن انا اجي واغير تصرفات الناس اللي بعدي لما تشوفني بتصرف بطريقة لائقة، بطريقة حضارية، طريقة مثقفة.
4: ايوه اثر علي. يعني اذا صلح هذا الشخص يمكن يعني زي ما يقول لي زي الاسلام، يقول له صلح الاسره صلح المجتمع.
2: ايوه
4: اذا صلح هذا الوضع، يعني عمل هذا الاسلوب صدقين يعني الاشخاص الباقيين بيسبقوه وما تنعكس.
2: نعم.
4: بعد الطلاب بتطلعهم ما كل الاسف يعني لما تكون الناس تقولين زي ما انا جاب رفيعات ما شاء الله سيارات فخمه وانت عارفه شو ويوميهم عادون خلطة بليرة ومهم أن العمومهم عمل أن يكون السلام للجميع ويكون نظاف للجميع وفي أمان الله.
2: الله يسعدك يا سناء،
0: شكرا لك. معنا اتصال آخر يا ناصر. يا صباح الخير.
5: يا صباح النور والعافية.
0: صباح العافية يا خالة، كيفك؟
5: الحمد لله، كيف حالكم أنتم؟
0: تمام؟ أيوة يا خالة
5: دينا وديانا.
0: أيوة، حرف الدال.
5: أقول لك ما سمعت شريدي ولا شفتي كيف طابي عليا.
0: اليوم نتكلم على حملات النظافة يا خالة.
5: حتى النظافة في الشوارع.
0: أيوة. يهم معهم دي الأيام حملات نظافة في مديريات عدن، يعني التواهي، الشيخ عثمان، دار سعد. أقل عندكم يعني في كريتر؟
5: أيوة عندنا. يصفون صراحة. بس أقول لك يا ديانا.
0: ها.
5: ضيقوا على قلوبنا إحنا. قد الكهرباء تطفي علينا. لكن المي لنا أربع أيام ما يجينا.
2: بصراحة موضوع زي الماء لازم ان احنا نرجع ونناقشه مرة ثانية يا خالة، لانه فعلا في كثير اصبحوا بيشكوا من انقطاع الماء بطريقة كبيرة، ولكن احنا اليوم تحديدا بنتكلم على النظافة. انت طبعا يا خالة في الصباح احيانا لما بتصحي ولا لما بتروحي بتجيبي اكل يعني وبتنفعي وذي الامور، بتشوفي احيانا عمال النظافة وهم كذا بينظفوا الشوارع، وبتشوفي للأسف بانه الناس حتى لما تروح اماكن القمامة تقدل باب الارض ويكون السلة تكون موجودة وجاهزة وهم بيرموها بالارض.
5: لا حتى شيء بدل لأن بحافظ اليهود يعني ورانا ورا الزعفران.
2: أيوة.
5: الله زي قدلوا بالأرض، ما بيش سلة ولا في حاجة، قدلوا بالأرض قدامهم في نارات بعدين يضروا.
2: أيوة.
5: قدلوا بالأرض. أقول ليش دحين ما بيش سلات ما بيش ده، بس إن ال بصراحة ينظفوا المكان يا سلام. ممكن ينظفوا مثل أقوم الصبح أروح أجيب القرى ينظفوا. لا هذا حقنا نظيفة واللي وراه بزعفران
2: يعني حافتكم نظيفة انتم.
5: ايوة صراحة، بس بلاقي الشعب حقنا مهملين يقدلوا بالأرض الشعب لأي مكان.
2: ايوة
5: حتى الله عزي يجي سيارة الظهر الساعة 2 والله
2: مكان السيارة هذه بتمر على البيوت وبتاخذ القمامة لحد الآن. أيوة. عندكم؟
5: ايوة
2: قلت لك لحد الآن وهي عادة موجودة هذه السيارة اللي بتمر.
5: إلا للآن ده صراحة الظهر الساعة 2 بس نحنا في ناس بلا أدب بدلوا الأكياس حقهم لسنا الباب حقنا جابتين وخلوا الدنيا ضمن صاف الله العظيم. ليش؟ ولا تعلقيه بعد يجي السيارة بكشف لهم.
2: أيوة.
5: لا لا الظهر يعني، أما من الصبح نحكي في أني أشك القمامة والديابة كان بعيد يعني لو في سلة ولا شيء ولا أخي يعني ما فيش حاجة كده.
2: أصلا يا خالة لو علقوها من الصباح يعني ولا حطوها كده قبل موعد السيارة بوقت طويل، بتلاقي البسس بالشوارع. أيوة. والحيوانات. أيوة. الكلاب. أيوة. تجي أحيانا وتسقط هذه الأكياس وتبقى الأكل للأسف يعني مرمي على الأرض ومن جزع بيدعس في. أيوة. هذا الأكل بالآخر هذه نعمة برضو كمان.
5: أيوة.
2: غير إن احنا نحافظ على النظافة. أيوة. غير إن احنا نحافظ على أمور كثيرة. أيوة. بتلاقي نعمة. طب خالة أنت عارفة بأنه حتى أساساً هذه القمامة لما بتبقى بالأرض والأكل المتبقي من البيوت.
5: أيوة.
2: بيسبب لنا أنه إحنا ذحين نجيب القوارض يعني اللي هي زي الفيران.
5: أيوة.
2: شايفين بأنه إحنا انتشرت الفيران برضو كمان بشكل كبير، مش محسبين نحنا الأسباب ونحنا نكون السبب نفسه.
5: إلا أقول لك أني ذحين في ناس بلا أدب يقتلوا القمامة جنب الباب وبعدين نروح يشتغلوا.
2: أيوة.
5: يشتغلوا ويقتلوا جنب البيوت. لكن عيب لو شفتين احنا شفي لو في معنا اكل ولا شيء نوزع المساكين ما ندخلوش بالقمامه.
2: ايوه
5: لو في كذا عادي خرابيط يعني تراب ولا شيء عادي، لكن انه الاكل يدخلوا بين الكذابه ايش تبيش تمام ولا لا؟
2: أيوة.
5: بس لأنهم ما يفهموش بقر عندنا مكانهم ما يفهموش، ولا النظافة نظافة يصفوا من الصبح والتجي السيارة الظهر تلفلك تحلش في الحوافي ما شاء الله نظيفة والأسواق
2: لشفت. نعم
5: أي لا قتلة على المي جاء سميحة خالة سميحة قتلة على المي قتلة أيوة لنا أربع أيام خمس أيام اللي معه فلوس يروح يشتري موزات واللي أيوة. ما يشبه فلوس خذي على الله والله يا دينا إنني لشفت أكل نفسي مأكلة كل شيء ولا المي
2: بسم الله. أكيد يا خالة أكيد إلا الماء إحنا عارفين أيوة. وأنا أوعدك بإذن الله تعالى إنه نناقش موضوع المي في الحلقات القادمة لأنه موضوع ضروري ومهم جدا.
5: الله يهب لك العافية.
2: آمين يا حبيبتي.
5: كيفك
2: يا الحمد لله يا خالة كيف حالك أنت؟
5: كيف حالك
2: يا الحمد لله الله يسعدك.
5: حياتي
2: أنا بذلك يا خالة تسلمي حبيبة قلبي.
5: الله يحفظك
2: ويحفظك يا رب العالمين ويعطيكم الصحة والعافية.
5: سلمي عليهم كنوا آمن سلمي عليهم كلهم أن يلتقي
2: يوصل ولا يهمك من عيوني.
5: الله يحفظك
2: تسلمي لي يا خالة في أمان الله وتحياتنا لكم أيضا. اتصال جديد كمان ونقول يا صباح السعادة والجمال.
6: صباح الخير صباح العافية صباح النظافة
2: يا حيا بعوض.
0: يسعد صباحك يا عوض.
6: والله لما أنا أعتقد موضوع جميل جدا ومهم للكبير والصغير.
2: نعم.
6: بالنسبة للنظافة يعني هناك تقصير كبير من المواطن، المواطن مستهتر ومقصر.
2: أيوة.
6: وما يعرف بقيمة هذا العمل ولا بتعب عمال النظافة. أتصوري أكثر الأحياء السكنية يعني الجهة الخلفية تحسق قمامة.
2: أيوة.
6: اللي تنجح بالمطبخ ترمي أي حاجة لا
2: للخلف مباشرة. مباشرة. للشارع
6: خاصة
2: أيوة.
6: مع أصحاب المعلم الرئيسي وكم من مرة يقوموا بعمل حملة تنظيف الشوارع الخلفية وترجع من جديد.
2: أيوة.
6: فهذا شيء مصيف والله. هذا شيء مصيف
2: يعوض بيضروا أنفسهم. يعني أنا مستغربة والله على الناس. يعني أنت تضر نفسك، أنت تجيب هكذا أمراض لنفسك، أنت تجيب حشرات، أنت تجيب الذباب، أنت تجيب البعوض، الفيران، الكلاب، يعني كل هذه المواضيع أنت تعمل على أنك تخليها تظهر من جديد للمجتمع.
6: أكيد. وكذلك الاعتماد أكثر لرمي القمامة من يعني أولياء الأمور الأطفال.
2: ايوه
6: انت توصي ابنك عمره 5 سنين 7 سنين يرمي القمامه انت جالس نوديها
2: صح.
6: انا كل يوم الصباح والله كل يوم الصباح هدينا وانا اخرج احصل كيس قمامه امام بيتنا كيس قمامه يوميا من يجي مش عارف اكثرهم اطفال. الطفل ما يقدر يوصل الكيس قمامه داخل برميل.
2: ايوه لانه الاهل تلاقي
6: والله صبري
2: طبعا يعوض يعني في اهالي بتلاقيها للاسف بيحمل ابنه يعني الاب يمكن احيانا يكون ما في بوش طافه مخزن ولا اي شيء فتلاقيه انه ما في بوش طافه هو اساسا يروح يودي كيس القمامه عزك الله فيخلي ابنه الصغير اللي عمره 5-6 سنوات يقول له يلا ودي. طب كيس كبير وهو صغير تلاقيه طول الطريق وهو يسحبه بالارض لغايه ما الارض تتملي وعزك الله النعمه تكون موجوده في الارض والاكل والناس اللي بتدعس والكلاب اللي بتجي والحشرات والزيادة عادها لو انفتحت المجاري غلقت الدنيا كلها.
6: أنا بقول لك
2: تفضل
6: في صندوق النظافة بدل جهود.
2: نعم. طيبة
6: ويعني صحيح مفارة. يعني زي دار ساعة فيها ثلاث سيارات هاوس ثلاث سيارات هاوس هذه يعني بعد ساعة 2 تقزع تمر على الحوافي كامل للنقل المباشر. هذا الموضوع سمونه النقل المباشر.
2: أيوة
0: أيوة.
6: يعني مثلا نزلت الساعة 3 في العصر انا جهز قمامتي حتى لو عدد الطفل اللي ممكن يعني يوديها لانه يحصل عمل ياخذ منه. هذه نعم. العمليه يعني سهلت كثير
0: بس يعوض في مناطق الله. كمان يعني بس للاضافه يعني في مديريه دار سعد في مناطق يمكن هذه الهاوس ما تدخل الحوافي الضيقه وكذا فيضطروا انهم يعني يسووا مقلب يعني يكون في الشارع وما الى ذلك فيقع انه هنالك كداديف او اماكن في الحارات نفسها تكون يعني تحتاج الى يعني اليات صغيره للوصول اليها.
6: هو الان شو بدأ حاليا فندق النظافة اشترى هذيك السياكة المجنونة اللي يحملوا فيها على اساس انا داخل يمكن في 50 حبة يقوموا برشها وتجهيزها للاماكن الضيقة زي التواهي.
2: ايوه
6: ومنظمها بساتين هذه بدخلوا منها بساتين المناطق اللي يعني ما تدخلش فيها الجنات سيارة في النص الان اخذوا هذه الشاكل النار المجنونه يسموها المجنونه وعملوا قفص بتكون تخدم في الاماكن الضيقه.
0: جميل.
6: وان شاء الله خير. انا متفائلين بخير لانهم بصراحه شغالين. واستاذ احمد اللبناني يقول له السوق الاسماك حق الشيخ
0: ايوه
6: في له سياره خاصه رقمها 317 سياره خاصه تاخذ الاسواق هذه 3 نقلات يوميا خاصه سوق الشيخ سوق الخضار سوق الاسماك.
2: بس البشر هم يعني السبب هم أيوة. السبب والله
6: والله سياره خاص معهم سياره خاص وكل يوم عاد انا اشوفه يجلس الروساء من ريحه الصيد لما يكمل عمله
2: ايوه
6: يعني انا ما ننكر قوه صندوق الله
2: ابدا احنا نشوفهم دائما واقفين على قدم وساق. أيوة. شكرا لك يا عوض
6: يعطيك العافيه.
0: شكرا جزيلا لك يا عوض. وفي اتصال اخر يا ناصر. طيب هم يمكن الدرجة الأولى أو الكفة التي ربما فيها الخلل بشكل أكبر كبير وخلونا نعترف كده سوية إنه المواطن نفسه ووعي المواطن باتجاه بيئته باتجاه مدينته حارته ناقص جدا. يعني اليوم يمكن نشوف حتى الأطفال ما عندهمش هذه الوعي أو عندهم هذه الأساليب إنه أنت تأخذ الكيس وتلقيه في مكان مخصص أو على الأقل الكدافة. يعني ما منقولش الكيس أو الدباء على الأقل الكدافة. يعني ما فيش داعي أنك تقدله أو الطفل يقدله أمام منزل جارة أو في الزغط أو أي مكان ما فيش فيه أحد خلاص يلا قدر الكيس ومشى. فمع الأسف الشديد وصلنا إلى مرحلة أنه نحتاج إلى من جديد وعي. معنا اتصال آخر. ألو يا صباح الخير.
7: يا صباح النور والعافية والسرور.
0: صباح العافية والورد والكادي.
7: صباح المسك والعنبر.
0: صباح المشمش والريحان.
7: صباح الورد على بنات الحلوين دينا وديانا وناصر حبيبي.
2: يسعد صباحك يا خالة وصباح الطلة الجميلة والصوت الرايق هذا.
7: الله يحفظكم الله.
2: وياك يا رب العالمين.
7: اسمعي أولا أشكرهم أشكر عمال النظافة. أيوة. صباحا ومساء.
2: نعم.
7: ثاني حاجة يا بنتي مساكين يقروا كل يوم كل يوم نحن المنصورة 3 مرات اليوم.
2: نعم.
7: يهوني جلس ندخل على قولت ما قلت انه الاماكن صغيرة.
0: أيوة.
7: يدخل المنصورة كل حافة. نحن عندنا كل الحافة يدخل ويهون وهم ما فيش كلام جنب بيوتهم افتهم لي.
0: أيوة.
7: وعدني بزيدك من الشعر بيت لما دينا ما تلمي تلاقي الحافة كذا أمانة تسبح يطرحوا فوق يطرحوا حقهم القمامة فوق الدينما.
2: أيوة أيوة.
7: والبنسات يأكلوا ويعنبصوا ويشمتوا ونحن المنصورة زغاطي صح كلام عوض لما قال يقدلوا من البيوت لكن تشوفي والله العظيم يقدلوا من ولا من ولا يقدلوا.
2: أيوة.
7: إيش يعني المفروض نحن نساني أول أنفسنا ويكون نظيف يكون نظيف بنفسه بيحس تعب الآخرين.
2: نعم.
7: وعارك كانت تشوفيهم يخرج معطر مشيك والكدافة جنبيته.
2: أيوة.
7: كيف يستوي يا بنتي؟
2: يعني هم احيانا الناس يعني يا خاله يتناسوا بانه تجي فتره شفتي كم اوقات بلاقي حمى الضنك بلاقي ملاريا بلاقي اشياء وهم السبب يعني كمان حاجة. عامل النظافه وصندوق النظافه يعني بجد احنا شايفين انهم بيبذلوا مجهود كبير حقيقه ودائما واقفين على قدم وساق. بكفي انه عامل النظافه بيصحي من الصباح وهو واقف تحت اشعه الشمس والحراره اللي احنا ما بنتحملش يعني ربما تسبب لنا اضرار.
7: عاد البوابير عاد لما تقزع
2: ايوه
7: قدام وقلبها دد دد دد
2: ايوه
7: تجي فوق اي واحد يمشي ويدير به هواء.
2: نعم.
7: تلاقي عيوها بيصب لك عاد فوق هاي يصبوا لك وايش لك الحين حرار مليح النظافه يا بنتي كان مش كذا اول.
2: ايوه.
7: انا اقترح من كل عمال صندوق النظافة أي بيت جنب بيت قدارة غرامة.
2: آه. هذا اقتراح حلو صراحة.
7: مساء وصوى حملة ومكانه يرجع بعدين بالزغاطير يقدلوا. قمنا سوينا غطينا الزغاطير يقدلوا صحاب العمارات من وراء.
2: أيوة.
7: فكيف بتنظف البلاد كيف بتنظف البلاد أني بذلك والناس ما عندهمش احترام على حسن الرجال تعبان تعابة تعابة حرام ليل مع نهار
2: صح.
7: نحن المنصورة كل يوم كل يوم جزاع الساعة 3 العصر الظهر الساعة 5 ساعة مساعة تسمعي هون في الليل ما فيش
2: ما فيش فايدة
7: ولا حد يتحرك
2: أيوة.
7: وبعدين شيء أما النظافة تاني الحوافي كنسي تاني لهم زايد ناقص صفولي
2: أيوة
7: اتهم لي ما فيش ولا يحركوا ساكنين إلا أن يقتلع غرامة تدفع ظهورهم
2: هكذا الشعب بيبطل إنه يرمي بأي حاجة لأنه أي شيء خالة في بدفع
7: حتى لو استوى غرامة يا بنتي الزغاطيط العمل على الزغاطيط يقدرون كل البيوت كيف يعرفوا ذا البيت جدل ذا البيت
2: صح
7: جدل
2: صح
7: ها كيف يعرفوا بالله عليه الزغاطيط
0: فعلا
7: بعدين تعالي لك الكلاب والبساس تلاقيهم الحافة ايش أما هنا الحمد لله الحمد لله حافة هنا نظيفة البيوت النفاس العنقم مكنس
2: أيوة
7: والمي ما فيش بدينا ما تحقنا بقياس بقياس نسوي بقياس ساعيجي وساع ميجيش المين بقياس
2: أيوة.
7: يعني تحترمي جارك الجار يقول لك الجار كله ولا الجار بس بعضهم يا أمي يؤذوك
2: في بعض الجيران فعلا قد يكونوا هم سبب الأذى فبإذن الله تعالى يا خالة يعني إحنا بنحاول قد ما بنقدر إنه كمان شوفي نفتح الضوء على مواضيع ثانية واللي هي مثل الماء والجار
7: أنت تفتحوا الضوء وتنورونا إحنا وتذكرونا إحنا يعني توعوا الناس بس يا بنتي ما فيش ما يسمعوا الكلام ما يسمعوا الكلام
2: على وعسى يعني يقول لك يا خالي يقول لك بداية الغيث قطرة بالآخر احنا بنتمنى هذا الشيء وانا حقيقة يعني سعيدة اليوم بانه سمعت صوتك قبل الختام وقبل كل شيء
7: شكرا شكرا اشكركم واشكر كل من استمع الي ومع السلامة وحفظكم الله
2: ونحن نشكرك يا حبيبة قلبي في امان الله وشكرا لك دائما وابدا
0: شكرا جزيلا لك يا خالة وفي اتصال يا ناصر أو طبعاً البعض يمكن يحاول الاتصال إلينا بس بسبب المتصلين اليوم وموضوعنا اللي فعلاً يهم الجميع ونتمنى أنه فعلاً يكون هنالك وعي لدى أفراد المجتمع حول النظافة يعني بالأول والأخير شارعك هو مثل بيتك فأنت بتحافظ على نظافة بيتك حافظ على نظافة شارعك بالأول والأخير صعب جداً على عمال النظافة أنهم يدخلوا أو ينظفوا كل بقعة من أراضي عدن هذا صعب جداً يعني نعم. للأمانة فيجب علينا أن نتكاتف وأن يعني ننصح أن نقول لغيرنا وما إلى ذلك في اتصال ناصر قل ألو يا صباح الخير
8: يا صباح النور والعافية على دينا وديانا وناصر كل أسباق
0: صباحك أسعد أم قاسم صح؟
8: الله أيوة
0: يا هلا وغلا
8: الله يحفظكم
0: الله يحفظك يا رب
8: تتكلموا على النظافة أيوة. والنظافة ما مستمرة داخل نهائيا وثاني حاجة نحن منطقة صيرة الأغنام معانا نحن

0: بهايم يعني.
1: ايوه
0: بشكل فظيع. بشكل فظيع، ما نتكلمش على النظافه، القراطيس ودقد القراطيس وشل الريح شوفوا، ومعدومه نهائيا المطاطه بالنادر. تكلم من راحت العمال وده في واحد يعني من عند فنسيتي نظيف المكان. لما تدخلين حق الشراء من الملعب حق فنسيتي لما نص الطريق هذا مكان نظيف، وبعدين نص برضه لما عندنا احنا لداخل قدام القلعه هذا ما فيش نظافه يعني نظافه. تكلمنا عديت مرات مع المسؤول حقهم وده بس حطوا له يعني وكلم واحد منظف واحد يكون، وده مسكين دوخ كم بيكون.
1: نعم صح.
0: هذا وبعدين منطقة يعني معالم تاريخية يطلعوا الناس القلعة بالله عليك صوروا غنم، الغنم يعني كل غنم أكبر من الثانية، فوق الناس فوق السيارات فوق حتى نحن مضررين السكان بنفسه. أما القمامات وده يعني قد تجيب سيارة بجيب القمامات. وحتى قبل فترة عرفت على برميل كان مكسر مش عارفة بدلنا جديد.
1: ما شاء الله
0: جديد. أما هذه يعني البهائم بشكل مين على ما تدخلي من ملعب الفنسي.
1: طب أصحابها أصحابها يا خالة يعني ما يعني أصحابها يخلوها كده في الشارع ما فيش مكان معين؟
0: أيوة النادين النادين ده حلي أدوء لأن إحنا يعني مش نحن ما تكلمش على القمامات ما قمامات يعني ليش ما يشوفوش يعني معلم تاريخي هذا وسياحة وده يعني ما يشوفوش هذا والريحة الريحة والنامس يعني ما بتقولش إنه مكان ولا شيء يعني مع البشر. وما فيش يعني رادع لهم، ما فيش حملات مستمرة، ما فيش يعني خلاص تمدوا كل ما لهم وتزايدوا مع البشر والناس حين الذي أدوا. أما عدم يعني العلم والتعليم والنظافة والثقافة في ده كل شيء في ده عدم. يلا
1: تحياتي لكم وتحية طيبة لك يا خالة، الله يعطيك العافية. سمعنا صوتك في هذا الصباح ونتمنى أنه تكون رسالتك وصلت لجهة المعنية.
2: فنروح الآن ونشوف التعليقات المتواجدة معنا وعلشان نكون موجودين معاكم ونقرأ هذه التعليقات اللي وصلتنا بإذن الله تعالى.
1: نعم.
2: وموجود هنا معنا طبعا شكري باقوسير بيصبح علينا ونحن بنصبح عليه وبنقول لك يسعد صباحك يا شكري ويعطيك الصحة والعافية يا رب العالمين.
1: سميرة ناجي كتبت لنا يسعد أوقاتكم بكل خير وعافية، النظافة الحقيقية في محافظة عدن غير موجودة لأن عمل النظافة اليوم في أغلب الشوارع لا تراه، يكنس الشوارع فقط الذي عليه يأخذ بعض القراطيس والقوارير، لكن الأتربة والأحجار يتركوها ولا يوجد أحد من يراقبهم، وقد يكونوا معذورين لأن لا يجدون مستحقاتهم كما وجب، فهم يعملون على قدر الأجر البسيط الذي يستلموه.
2: نعم بالضبط هكذا، ونحن حقيقة يعني بنشوف انهم بيبذلوا جهد كبير جدا جدا. وكمان هنا موجود معانا أبو خالد حلصم بيقول سمعنا عما عمله محافظ أبين والضالع مع عمال صندوق النظافة، رفع رواتبهم إلى 300% وتوفير ضمان صحي لهم، وهذه أبسط الحقوق لهؤلاء الأبطال، وكان الأقدر بقيادة العاصمة عدن أن تصبح هي القدوة. يجب التعاون في كل حي وحارة من الجميع، مواطنين عمال نظافة ولجان مجتمعية وسلطة محلية، حتى لو دفع كل منزل 1000 ريال شهريا مساهمة العامل النظافة فالنظافة يستفيد منها الجميع، فهي تحافظ على صحة أولادنا قبل كل شيء لأنهم يلعبون في الشوارع وتقريبا كل الشوارع والحواري بحاجة للنظافة المستمرة.
1: نعم ياسين العبد كتب لنا في منشور اللي طرحنا، هذه النظافة أصبحت علينا في اليمن نافع، شوارعنا أحيانا ممتلئة بأكياس النايلون يجب منعها، لو رحت منتزه تجد أكياس النايلون، وإذا مشيت في البرية تجد هذه الأكياس أمامك، الخطوة مليان الأشجار مليان، يجب منع أكياس النايلون أولا وسنحصل على مدينة نظيفة وبيئة جميلة. صباحكم ورد جورين.
2: وشكري باقوسير بيقول نهديكم ورد الصباح لعل عطره يحمل لكم شيئا من السعادة ولعل ألوانه تزرع في يومكم فرحا لا يذبل، فبعض القلوب لا يليق بها إلا الورد ولا تليق بها إلا الكلمات الجميلة، صباح الجمال والسعادة والأمل، حرف الدال المتميز دينا وديانا، وحرف النون المتميز ناصر، وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين الكرام تحياتي لكم جميعا يا أصحاب الأحرف المتميزة والأداء المتميز أيضا.
1: شكرا جزيلا لك.
2: وأيضا بيضيف فتحي الطاقم

0: وكمان نجيب محمد الناعري بيقول: أيها البعيد عني والقريب جدا مني في آن واحد، بعيد كجسد فقط لكنك قريب كشعور لا يفارقني. صباح الخير أيها المجاور لقلبي القاطن بشكل تام في صدري، صباحك شخص تمناك طويلا وبكى لأجل لقياك، لكنه كان دائما لا يظفر بهذا اللقاء، هو ينتظر الصباح كل يوم وينتظر بأن تشرق عليه الشمس من خلالك، لكنه كان دائما لا يلمح إلا الغروب. صباح الخير لمن علمني أن المسافة كذبة وأن القرب ليس بالخطوات بل بنبض يسبقني إليك كل ليلة. صباح الخير أيها الحاضر في تفاصيل الصغيرة في فنجان أشربه ناقصا لأنك لست معي، في أغنية أعيدها حتى تشبه صوتك، وفي دعاء أختتم به يومي: يا رب لا تحرمني منه. أعرف أن الشمس تشرق عليك أولا وأنا أستقبل نورها متأخرا، لكنه يصلني ناقصا كأنه بلا دفء لأن نصف الضوء بقي عندك، ورغم كل الغروبات التي رأيتها بسببك ما زلت أفتح النافذة كل صباح وأقول: لعل هذا اليوم يكون اللقاء، لعل الغياب يمل منا، ولعل المسافة تتعب فتجلس. فصباح الخير لك ولكل الانتظار الذي يشبهك ولكل الشوق الذي لا يعرف التعب وإن طال البعد، فأنت الصباح الذي أؤمن به حتى وإن تأخر. يسعد صباحكم طاقم إذاعة عدن الغد والمستمعين، وصباحك سعيد يا نجيب بهذه الكلمات الجميلة اللي بترافقنا في نعم. كل خطوة.
1: شكرا يا نجيب. هنا أيضا أماني الحايمي: لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة، والله مع الصابرين. صباح الخير، أصبح على ديانا وجمع المشاركات وأطلب أغنية الله أكبر ما غلاك. طبعا ناصر يجيب الغاني في يوم الخميس في النهاية أو في برنامج هبة. شكرا يا أماني، الله يعطيك العافية.
0: وتقريبا مها بتقول: صباح الأمل والتفاؤل والابتسامة المشرقة للمذيعات المتألقات والمخرج المبدع ناصر، صباحكم نور وعافية. طبعا عليكم بخصوص موضوع اليوم: من نظري مناطق المديريات كامل في منطقة القلوعة وقد القمامة في البلوكات بكثرة، لأن أهل الحي هم من أنفسهم يرمون بالقمامة. كمان في منطقة الشيخ عثمان القمامة كثيرة، خاصة القمامة ترمى في الأرض والبرميل فاضي، ولما تتكلمي مع الجيران عيب ترموا بالقمامة في ركن الحافة، يقولوا مش نحن حد ثاني، يعني عادي رمي القمامة بالنسبة لهم، فبنظر نقلب عامل النظافة بالفلوس علشان يعمل على تنظيف الركن، لأننا منتظرون طبعا متضررون من الرائحة، وللأسف لا يوجد عمال للتنظيف لأنهم بلا رواتب. والله يا مها احنا بنشوف عمال كثيرة، طبعا في حملات نظافة حاليا بيقوم فيها صندوق النظافة والتحسين بشكل واسع جدا حقيقة، وبنشوف جهودهم ربما في بعض الأماكن اللي قد لا يصلها عمال النظافة أو قد لا يذهبوا إليها، ولكن نتمنى توسعة هذا الفريق عما قريب
1: إن شاء الله. أيضا فارس العبادي: ويخبروني الصباح بأن قلبا تدثر بالمحبة لا يضيع، ويخبروني بأن الحقد قحط وأن محبة الناس ربيع. صباح الورد والكادي، يسعد صباحك يا فارس. وكذلك هنا فؤاد أبو خاطر: يا صباح النور والسرور. وعزيزتنا أذكار يعني صبحت علينا وقالت في رسالة صباحية: اللهم إنا نسألك توفيقا ورحمة وحسن تدبيرك، صباحكم بشائر خير وبركة، وأن الآتي أجمل إن شاء الله. صباح الخير، صباح النور يا أذكار. أيضا أعتقد أم قاسم صبحت علينا، وأم يزن. وهنا يمكن خلاص قرينا كل التعليقات. هاني بن حمدان: صباحكم ورد وياسمين ونفح الخيرات، يسعد صباحك. أيضا هنا فتحي طائف: صباح السعادة، يسعد صباحك. وسالم بن شعبان: صباحكم الله بالخير والعافية والنور والسرور لكم جميعا. ولك أيضا يا سالم. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة يا دينا.
0: نعم بالضبط، وهذا هو الختام في حلقة منتصف الأسبوع، ونتمنى لكم طبعا نهار سعيد بإذن الله تعالى، ونلقاكم غدا بنفس الموعد وبمواضيع جديدة وبمختصين أيضا، فلذلك كونوا بخير وعافية. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: صب حتى تباشر كل عرق وشربها ساعة دنت يمي، ولا أقول يا رب الطف علي إن كان قلبي قربها من شفتها. قلت أب أبب أبب ما شفت والله مثلها أجمل، ولا بها مكيجة خلقها ما تحتاج مك أب، وقوامها ما احتاج فزعة كعبها وشفاتها. بداية الجمر لا شب وبيظن حر، ما تفرقها عن ذهبها، مدلعة من خال من أم من أب، وأحيانا شك إن الدلع في نسبها وفيها أصلا شيء واحد ما ينحب. كل شيء فيها زين حتى غضبها، اللي يزعلت ما تقول لي غير، وأنا تلذذ كل ما اسمعها وعتابها. واللي أرضت واللي أرضت يبين وش داخل اللب من بيض نيتها وزايد أدبها. وإن كانها بتغيب ما يفيدني طب، ما تلاحق كل عرق كسبها. تبت يدين العشق في خافقي، تب اللي تركني تحت رحمة هدبها. يفكني من فك يوسف من الجب من قبل أيامي تمر ما حسب.
3: يا سلام، صح الله لسانك. وي والله
4: يمتعب كل الناس، أنا مو حاس سوى في قلب اللي بدايدك، وتسارعت الأنفاس جاني إحساس إن

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: غريبة غريبة تصير ضدي وانت ودي، غريبة تصير ضدي وانت ودي، انا المايوم زغرت الامل بيك ولا مرة قلت لك هذا حدي. غريبة منك انت اللي اسميك ميزان الوفا واضرب مثل بيك، ايش كثر تغلط واقول ان ما هو غلطان.

إش كثر تزعل بلا أسباب زعلان، إش كثر تجرح وأنا المجروح أداوي. غريبة غريبة يلي تعرف كل صفاتي ومزاجي وسري وهمومي ونكاتي، يا غالي إش كثر عندك غلاتي وحياتي شبيه من غيرك حياتي. غريبة غريبة مني أنا إش قد وفوياك، نسيت ذنوبك وما أقدر أنساك، أو إن ون الرحى من يمر ذكراك ويا سبحان بذبح الحال خلاك. غريبة غريبة ولا تفلي ليش وشلون، يا سلطان السهارة من يسهرون ويا ربان الحيارة من يتيهون، ويا لعيونك لمع حبات زيتون، يموت مثلك وما يعرف يكون. غريبة تصير ودي وانت ودي، أنا وما يوم زغرت الأمل ليك ولا مرة قلت لك.

رئيس مجلس القيادة يعزي رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا الزلزال. عضو مجلس القيادة الخنبشي يطلع على تحضيرات التربية والتعليم لانطلاق العام الدراسي الجديد بحضرموت. رئيس الوزراء يزور وزارة النقل ويوجه برفع مستوى الجاهزية للتعامل مع أي طارئ. لقاء يناقش سير تنفيذ مشاريع الطرق وتفعيل محطات الوزن المحوري في حضرموت. السيدة والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة إلى فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا عزاه فيها في ضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق بلاده وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن عميق حزنه وخالص تعازيه لفخامة الرئيس سوبيانتو وأسر الضحايا والشعب الإندونيسي، راجيا الشفاء العاجل للمصابين والعودة للمفقودين، أن يجنب الله تعالى جمهورية إندونيسيا وشعبها كل سوء ومكروه. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية اللواء الركن سعيد العامري، وذلك لبحث عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالجانب الأمني وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت. واستعرض اللقاء مستوى التنسيق والتعاون بين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والجهود المبذولة لتطوير الأداء الأمني ورفع مستوى الجاهزية واليقظة وتعزيز حضور الأجهزة الأمنية في مختلف المديريات بما يسهم في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وترسيخ الأمن والسكينة العامة. إلى ذلك اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي من المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت أمين بعباد وقيادة المكتب على مستوى التحضيرات والاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد والجهود المبذولة لضمان انطلاقة مستقرة للعملية التعليمية والتربوية. استمع المحافظ الخنبشي إلى شرح حول أبرز احتياجات القطاع التربوي وخطة المكتب للعام الدراسي الجديد إلى جانب المشاريع التربوية المتعثرة والمشاريع المتوقع دخولها الخدمة خلال هذا العام، مطلعا على سير عمل لجان التصحيح التابعة لمكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت، حيث أوضح المدير العام بعباد أن أعمال التصحيح تسير بصورة جيدة وأن المؤشرات والنتائج مبشرة، مشيرا إلى مواصلة المكتب تنفيذ خطته الاستراتيجية وسير العمل في ملف تصحيح أوضاع المتعاقدين. عمد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي رسميا مخطط الشهداء في منطقة الغليلة بمدينة المكلا بحضور المدير العام لفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالساحل الدكتور عبد الرحمن بامزاحم. ويستهدف اعتماد المخطط تنظيم الأراضي المخصصة لأسر الشهداء في المنطقة وضمان استكمال إجراءاتها وفق الأنظمة المعمول بها. وجه الخنبشي الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المخطط من أي اعتداءات أو استحداثات غير قانونية ومتابعة أوضاع الأراضي، إضافة إلى استكمال معاملات تسليم المستفيدين وفق الإجراءات الرسمية. وأكد الخنبشي أن اعتماد المخطط يأتي وفاء لتضحيات الشهداء وتقديرا لما قدموه في سبيل الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره، وترجمة لاهتمام السلطة المحلية بأسر الشهداء وحرصها على صون حقوقهم وتأمين ما خصص لهم من أراضٍ.
وفي سياق منفصل ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبش مع المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت سعيد باعمر سير العمل في المكتب ومستوى تنفيذ المهام والبرامج المرتبطة بخدمة المجتمع وتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني. استمع المحافظ الخنبشي من المدير العام إلى نتائج زيارته الأخيرة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل وما جرى خلالها من مباحثات بشأن أوضاع العمل الاجتماعي في حضرموت، إلى جانب اطلاعه على خطة المكتب وبرامجه ومجالات تدخله والجهود المبذولة لتطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرم القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى بلادنا نيل هوب وذلك لبحث مستجدات الأوضاع في بلادنا والمنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وناقش أو تناول لقاء تطورات السياسية والأمنية والعسكرية والتهديدات التي تمثلها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وانعكاساتها على أمن بلادنا والمنطقة، إلى جانب استمرار هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر واستهدافها للملاحة الدولية وتهديد خطوط التجارة العالمية. كما تناول لقاء الجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم مؤسسات الدولة والارتقاء بأدائها، إلى جانب مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية. وأكد المحرم أهمية الدور الأمريكي والدولي في مساندة الحكومة الشرعية ومواصلة الضغط على ميليشيات الحوثي لوقف هجماتها وتهديداتها وانتهاكاتها وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها بما يسهم في الحد من مخاطرها وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق السلام والاستقرار. زار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزندان وزارة النقل بالعاصمة المؤقتة عدن وذلك للاطلاع على سير العمل ومستوى الأداء في قطاعات النقل البري والبحري والجوي والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الوزارة والهيئات والمؤسسات والشركات التابعة لها وخططها للتعامل مع التطورات الحالية ورفع مستوى الجاهزية في مختلف مرافق النقل. وخلال الزيارة عقد رئيس الوزراء اجتماعا بقيادة وزارة النقل والهيئات والمؤسسات والشركات التابعة لها، جرى خلاله استعراض أوضاع قطاعات النقل المختلفة أولويات المرحلة المقبلة إضافة إلى مراجعة خطط الوزارة وبرامجها للتعامل مع التطورات الحالية في ظل التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها للموانئ والمنشآت المدنية والسفن التجارية. وتطرق الاجتماع إلى أوضاع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومستوى الجاهزية للتعامل مع مختلف الاحتمالات بما يضمن استمرار حركة النقل والتجارة وتأمين انسيابية حركة المسافرين والبضائع. وأكد الدكتور الزنداني أن استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية للموانئ والمنشآت المدنية وفي مقدمتها ميناء المخا وما تقوم به من اعتداءات على السفن التجارية وتهديد الملاحة يمثل تصعيدا خطيرا يستهدف الاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين، مشددا على أن الحكومة تتعامل مع هذه التطورات بمسؤولية عالية وأن حماية المنشآت الحيوية واستمرارية عمل الموانئ والمنافذ والنقل بمختلف قطاعاته تمثل أولوية في هذه المرحلة، موجها وزارة النقل برفع مستوى التنسيق والجاهزية واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أي طارئ وفق خطط واضحة ومتكاملة. وفي السياق ذاته أشار رئيس الوزراء إلى أهمية النهوض بأداء وزارة النقل لارتباطها بصورة مباشرة بحياة المواطنين وحركة التجارة والاقتصاد والخدمات، لافتا إلى أن قطاعات النقل البري والبحري والجوي تواجه تحديات واختلالات تراكمت خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يستدعي الانتقال من المعالجات الجزئية والمؤقتة إلى إصلاحات جوهرية وشاملة، مؤكدا أهمية العمل الجاد لتفعيل دور ميناء عدن واستعادة مكانته التي عرفها عبر عقود كميناء محوري في المنطقة
وأشار الدكتور الزنداني إلى أن تطوير قطاع النقل يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الدولة لا يمكنها بمفردها القيام بكل الوظائف والأدوار في مختلف المجالات، موجها قيادة الوزارة بمواصلة العمل على معالجة الاختلالات القائمة ووضع أولويات واضحة للإصلاح والتطوير. استعرض الوزير العمري جهود الوزارة في مواجهة التحديات التي فرضتها الظروف الحالية مع التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية واستهداف الموانئ والمنشآت المدنية وحركة الملاحة، موضحا أن الوزارة عملت على رفع مستوى الاستعداد والجاهزية في مختلف القطاعات، واتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية لتعزيز القدرة على التعامل مع التطورات الطارئة. بحث وزير الداخلية لواء ركن إبراهيم حيدان مع سفيرة المملكة المتحدة لدى بلادنا عبد الشريف أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجال الأمني وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين بما يخدم الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة. واستعرض اللقاء جهود وزارة الداخلية في تنفيذ خططها التطورية وتحقيق أولوياتها في تعزيز الأمن والاستقرار وبناء قدرات الأجهزة الأمنية والإصلاحات الجارية في الوزارة للارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز العمل المؤسسي. أشاد وزير الداخلية بدعم المملكة المتحدة لتعزيز قدرات مصلحة خفر السواحل، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون في عدد من المجالات الأمنية وتبادل المعلومات والخبرات. أوضح وزير الداخلية أن النظام الإيراني يستخدم وكلاءه من ميليشيا الحوثي الإرهابية في نقل المعركة إلى باب المندب واستهداف طرق الملاحة الدولية وتهديد أمن المنطقة، إلى جانب استهداف الأشقاء في المملكة العربية السعودية انطلاقا من الأراضي الخاضعة لسيطرتها. من جانبها ثمنت سفيرة المملكة المتحدة جهود وزارة الداخلية في مجال تعزيز العمل المؤسسي وتطوير قدرات الأجهزة الأمنية. ناقش مجلس إدارة معهد الصحة الوطني في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح عددا من القضايا المرتبطة بتطوير عمل المعهد وتعزيز قدراته بما يمكنه من الاطلاع بالمهام المناطة به في المجالات الصحية والتدريبية والبحثية. أشاد مجلس الإدارة بالتقدم والإنجازات التي حققها المعهد خلال فترة وجيزة منذ تأسيسه قبل عامين، مؤكدا أهمية مواصلة العمل لاستكمال البنية التحتية والبشرية للمعهد باعتبار ذلك من الأولويات الرئيسة خلال النصف الثاني من العام الحالي بما يسهم في استكمال مقومات العمل المؤسسي وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ برامجه وأنشطته. وخلال الاجتماع أكد الوزير بحيبح أهمية الانتقال بالمعهد من مرحلة التأسيس إلى مرحلة أكثر اتساعا في الأداء والإنجاز من خلال استكمال بنيته المؤسسية والبشرية وتطوير برامجه التعليمية والتدريبية والبحثية وربطها بالاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي ومستجداته. ناقش وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقرب في العاصمة المؤقتة عدن مع وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زهر الكثيري سير تنفيذ مشاريع الطرق في المحافظة. استعرض اللقاء الذي ضم المدير العام لمكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت المهندس صالح العمري الدراسات الخاصة بصيانة شبكة الطرق الدولية الساحلية في حضرموت وآلية ترتيب أولويات المشاريع المتعثرة وتسريع استكمال مشروع جسر شحيرة. كما ناقش اللقاء أبرز الاحتياجات والمعالجات المطلوبة لضمان استمرارية الأعمال الجارية وأنجازها وفق الخطط المعتمدة إلى جانب الوضع الحالي لمحطات الوزن المحوري الموازين والآليات والإجراءات الكفيلة بتفعيلها وإدارتها بكفاءة. شدد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول على أهمية رفع مستوى الجاهزية واليقظة وتعزيز العمل الاستباقي لمواجهة أي تداعيات محتملة على الأسواق وسلاسل الإمداد والمخزون الغذائي. أكد الأشول خلال رئاسته في العاصمة المؤقتة عدن
اجتماعا موسعا للمديرين العامين لمكاتب الوزارة في المحافظات المحررة أن التصعيد الإرهابي لميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني واستهداف السفن التجارية والموانئ والمنشآت الحيوية وفي مقدمتها ميناء المخا يفرضان مضاعفة الجهود للحد من انعكاساتها على حركة التجارة وكلفة الشحن والتأمين وتدفق السلع والأسعار، مشيرا إلى ضرورة الانتقال من معالجة الأزمات بعد وقوعها إلى استباقها ورصد مؤشراتها والتعامل معها مبكرا. ووجه الوزير الأشول مكاتب الوزارة بإعطاء المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية أولوية قصوى، مؤكدا في الوقت ذاته عدم التهاون مع الاحتكار أو إخفاء السلع وتخزينها بقصد افتعال الأزمات واستغلال احتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية ومتابعة الأسعار والمبادرة بالتحرك ضمن الصلاحيات. بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي في العاصمة المؤقتة عدن مع خبير المياه في المكتب الرئيسي لمنظمة الإغاثة الدولية يوهاناس سباجديس سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الوزارة والمنظمة في قطاع المياه والصرف الصحي، أولويات برمجة المشاريع والتدخلات المقترحة خلال المرحلة المقبلة. وتناول اللقاء مستوى التعاون القائم بين الوزارة ومنظمة الإغاثة الدولية ودور المنظمة في دعم جهود الوزارة ووحدة المناخ والبيئة، إلى جانب بحث عدد من البرامج والمبادرات الجاري تطويرها بما يسهم في تعزيز التنسيق بين الحكومة وشركاء التنمية. كما تطرق اللقاء إلى التعاون في إعداد مسح متخصص حول إدارة المياه والري في اليمن بما يوفر بيانات ومعلومات يمكن الاستناد إليها في تطوير السياسات والبرامج المتعلقة بإدارة الموارد المائية والري. أوضح الوزير الشرجبي أن أزمة المياه تشكل ضغطا كبيرا على عدد من المناطق، الأمر الذي يفاقم حجم الاحتياجات القائمة، مؤكدا أهمية إجراء تقييم دقيق للاحتياجات وتحديد الأولويات وفقا لحجم الاحتياج والأثر المتوقع. بحث وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ مع القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا نيل هوب مستجدات الأوضاع في عدن والاعتداءات المستمرة التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. واستعرض لقاء التداعيات الأمنية والاقتصادية لهذه الاعتداءات وما تمثله من تهديد لأمن وسلامة الملاحة الدولية وحركة التجارة وانعكاساتها على الأوضاع في المنطقة. كما استعرض الجانبان جهود تثبيت الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالأوضاع الأمنية والخدمية والإنسانية بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. إلى المهرة، حيث ناقش محافظ المحافظة محمد علي ياسر مع المقاولين وأصحاب المشاريع المنفذة بالمحافظة مستحقاتهم المالية إلى جانب الوقوف على مستوى تنفيذ المشاريع وأبرز التحديات التي تواجه سير الأعمال. وخلال اللقاء أكد المحافظ اهتمام قيادة السلطة المحلية بمستحقات المشاريع ومتابعتها مع الجهات المركزية المختصة وصولا إلى تعزيز ورفض المستخلصات المالية المستحقة بما يتيح للمقاولين مواصلة تنفيذ الأعمال واستكمال المشاريع أو تسليمها وفق مستوى الإنجاز والإجراءات المتبعة، مشددا على أهمية معالجة مستحقات المقاولين. كما استمع المحافظ ياسر إلى مداخلات المقاولين وملاحظاتهم بشأن المستحقات المالية ومستوى تنفيذ المشاريع إلى جانب الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل. عقد بمدينة سيئون لقاء مشترك جمع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي وصحراء جمعان برباع بوكيلي محافظة حضرموت لشؤون الطاقة الدكتور خالد باحريش
وشؤون التنمية رياض الجهوري، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والاحتياجات ذات الأولوية في مديريات الوادي والصحراء. واستعرض اللقاء أبرز الاحتياجات الخدمية والتنموية التي تتطلب اهتماما ومتابعة مشتركة، في مقدمتها ملفات الكهرباء والمحروقات، إلى جانب دعم المشاريع التنموية وتحصيل مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ومناقشة عدد من التحديات التي تواجه القطاعات الخدمية والتنموية وسبل معالجتها من خلال التنسيق والتكامل بين الجهات المختصة وتحديد الأولويات وفقا للاحتياجات الفعلية. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة حسن الجلان بمدينة المكلا الحفل التكريمي الذي نظمه مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت، تقديرا وعرفانا للشخصيات الاجتماعية والمبادرات المجتمعية والمتطوعين الذين أسهموا في إنجاح فعاليات موسم البلدة السياحي خلال المواسم السابقة والموسم الحالي. وخلال الحفل عبر الوكيل الجيلاني عن سعادته بالحضور والمشاركة في هذه المناسبة التكريمية التي تحتفي بنخبة من الشخصيات الاجتماعية وأصحاب المبادرات المجتمعية والمتطوعين، تقديرا لجهودهم وعطائهم وإسهاماتهم في إنجاح موسم البلدة السياحي، مؤكدا أن هذا التكريم يمثل تقديرا حقيقيا لقيمة العمل المجتمعي وروح المبادرة والتطوع، مشيدا بكل من أسهم بوقته وجهده وفكره في خدمة حضرموت وإنجاح فعاليات موسم البلدة. بهذا الخبر نصل وياكم إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يعزي رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا الزلزال. عضو مجلس القيادة الخمشي يطلع على التحضيرات التربية والتعليم لانطلاق العام الدراسي الجديد بحضرموت. رئيس الوزراء يزور وزارة النقل ويوجه برفع مستوى الجاهزية للتعامل مع أي طارئ. لقاء يناقش سير تنفيذ مشاريع الطرق وتفعيل محطات الوزن المحوري في حضرموت. شكرا لكم على حسن وكرم المتابعة، في أمان الله.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: ومعاه جيش، معاه 3 عربيات مدججين رايحين يقتحموا معرض سيارات، ويبعتل له رسائل على الواتساب بيقول له احنا هنولع في المعرض.
2: الكوميديا المصرية ان حتى الرقم مميز.
1: صبري نخنوخ كان رجل مميز، كان رقم عرابياته جبل واحد.
2: الناس شايفاه بريء. خلينا نتكلم عن تطورات جديدة، وخاصة ان في جلسة موضوع صبري نخنوخ والجدل الدائر حول صبري نخنوخ.
1: والله خلينا نقول ان احنا صبري نخنوخ هيظهر هذا الاسبوع قدام محكمة الجنايات في الاتهامات الموجهة لي في اولى القضايا، ولن تكون اخر القضايا. اولى القضايا ان صبري نخنوخ قاد تشكيلا عصبيا لفرض السيطرة والنفوذ، واقتحم معرض للسيارات في شارع 90 خاص بنجلي مع الإمام، وسرق جهاز الدي في آر هو وعشرة آخرين وفقا لأمر الإحالة اللي تم إحالة صبري نخنوخ فيه. والقضية حملت رقم 6262، واحدة من ضمن أغرب القضايا في 2026.
2: الناس هنا توقفت عند الرقم والتاريخ، ربطوا شوية جدلية كده من الكوميديا المصرية ان حتى الرقم مميز.
1: صبري نخنوخ كان رجل مميز، كان رقم عربياته جبل واحد. ورقم القضية بتاعته 62-62 ورقم مميز بالفعل، ولكن دوره انه ياخد رقم مميز، ولانه هو رجل مميز في بلاغات متعددة انهالت على صبري نخنوخ لأنه رجل مميز. استغل ستار إحدى الشركات الوطنية اللي كان بيرأس مجلس إدارتها لتكون ستار لعمليات قذرة في قضية غسل الأموال اللي موجه ليه اتهام مع صبري نخنوخ وآخرين في وقعة غسل الأموال. النيابة العامة لما بدأت تحقق مع صبري نخنوخ في البيان الأولي خدت مجموعة من الإجراءات، منها تفتيش مسكن، وتفتيش مسكنه جاب لقضية السلاح، وجاب قضية الأثار، وجاب قضية الحيوانات اللي موجودة، الحيوانات المفترسة، وجاب الطلقات، وجاب الدي في آر المسروق. طيب التفتيش كمان أسفر عن إيه؟ اللجنة المتخصصة، ليست المساعدات الفنية فقط، التي شكلتها النيابة العامة وفريق النيابة العامة الذي مكس على الهواتف المحمولة اللي تم ضبطها، جاب وقائع وقعة الطبقي اللي موجودة في الشيخ زايد واللي كانت من 3 سنين، ومثل الطبقي في مواجهة مع بعض المتهمين وقال الجملة الشهيرة بتاعته: الحمد لله ان ربنا جاب لي اليوم ان انا اشوفك انت وجون نخنوخ مكسورين وبيتحقق معاكم في الواقعة، في الفيديو الشهير المتداول للاعتداء على الطبقي في معرض سيارات في منطقة الشيخ زايد. عندنا عشرات البلاغات قدمت ما بين الشرطة وما بين النيابة العامة في تحقيقات مختلفة في وقائع مختلفة. النيابة العامة حققت وقع انتهت منه، قد تكون يوم 14 اللي هو الأسبوع اللي احنا فيه ده ستكون هناك قضايا أخرى تتعلق بالسلاح في نفس القضية أو في قضية أخرى، قد تكون هناك وقائع لم تنتهي النيابة العامة منها من تحقيقاتها. قضية غسيل الأموال لسه شغالة إن هي توقف على صدور حكم إدانة في القضية الأولى، قصة التحفظ على الأموال، قصة المتهمين اللي كانوا بيساعدوه في قصة غسيل الأموال ومنهم الإعلامية اللي تم القبض عليها أثناء ترخيص سيارة، هي قالت إن السيارة بتاعتها ومعها توكيل منها. طيب ماشي، تم حبسها في الفترة الأولى ثم إخلاء سبيلها، أعيد استدعائها مرة تاني ما راحتش، حصل لها ضبط وإحضار راحت واتحبست، أشخاص آخرين تم استدعائهم وصدرت قرارات منهم اللي تم إخلاء سبيله في وقائع، ولكن القضية لأن صبري نخنوخ حصل على رقم مميز في القضية وده قدره إن هو يفضل موجود معانا في عدد من القضايا خلال الفترة اللي جاي. احنا بنقول صبري نخنوخ نازل يوم 14 من

0: هم المتهمين اللي موجودين معاه. نتكلم على صبر نخنوخ، جون نخنوخ، احمد اسماعيل الحداد، احمد ابو ضيف، محمد خلاف، مؤمن زرهاري، اهاني محمد، وليد رسمي، معتز محمد، احمد اشرف، اسلام محمد. دول كلهم اتحالوا لمحكمه الجنايات مع صبر نخنوخ، واللي هم
1: استعراض القوة والبلطجة،
0: تكوين تشكيل عصابي منظم يتزعمه الاول في فرض السيطره والنفوذ باستخدام القوه. دول اللي متحالين قدام. في متهمين تاني في وقائع تانية لسه النيابة العامة ما انتهتش من التحقيقات فيها وفقا للبيانات اللي صدرت من النيابة العامة. الاتهامات اللي احنا بنتكلم فيها في صبر نخنوخ حتى هذه اللحظة، وقصة غسيل الأموال، وقصة ان هو احتمال ان يكون فيه قضية كبرى بيتم التحقيق فيها حتى هذه اللحظة، ده اللي هتسفر عنه الساعات القادمة في وقائع أخرى تتعلق باتهام صبر نخنوخ في هذه الوقائع ومدى علاقتها بأشخاص آخرين ذكرت أسمائهم، ولكن لغاية هذه اللحظة ما زالوا خارج التحقيقات أو حقق معاهم وفيه فحص لزمامهم المالية، لأن احنا بنتكلم على واحدة من أكبر جرائم غسيل الأموال اللي حصلت طوال الفترة اللي فاتت، قصة الإتجار بالآثار، وقصة إن هو في قضية كبرى بيتم التحقيق فيها حاليا، تحصل إدانة أو ما تحصلش إدانة ده قرار من جهات التحقيق في هذه القضية.
1: واحنا دائما بنتكلم وبنأكد ان القانون سيسرع الجميع، كل متهم بياخد حقه، كل دفاع، كل شروطه بتطبق، مش عشان انه بشرطة او بميزة، عشان هي دي العدالة. وفي نفس الوقت كل حد خارج عن القانون مهما كان سلطته، مهما كان ناشئ فيها مميز، فالتميز ده بيكون سبب فحص كويس جدا، تدقيق جدا، عشان كل حاجة تكون صابغة وضامرة.
0: انا عايز اقول حاجة واحدة بس في نهاية كلامي عن صبر نخنوخ. يا جماعة، القضية والنيابة العامة والمحكمة لا تنظر إلا من خلال الأوراق. أنا شايف السوشيال ميديا حطت أسماء أشخاص وأشارت إليهم أنهم متهمون في هذه الوقت، رغم أنه حتى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها ما فيش بيان رسمي من جهات التحقيق بتقول أن هؤلاء الأشخاص متهمين، لكن في متهمين مع صبر نخنوخ، في متهمين مع صبر نخنوخ. أنا اللي قلت لحضرتك عليهم دول اللي شملهم أمر الإحالة في القضية 62-62 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس. قد يكون في متهمين جدد من نفس الأسماء اللي أشارت إليهم السوشيال ميديا، قد يكون في ناس آخرين، قد يكون، ولكن اللي يقول الكلام ده جهات التحقيق، لأن جهات التحقيق تحقق في أوراق، ما بتحكمش بالسوشيال ميديا خالص، ما بتتأثرش بالسوشيال ميديا خالص. الرجل اللي قاعد على المنصة ده لا يتأثر بيسر البدري بيقول إيه، ولا الرجل اللي موجود على صفحته بيقول إيه، هو بيحكم من خلال الأوراق والأدلة الدامغة اللي موجودة قدامه عشان يوزن الدليل ويد. لما اتقبض على صبر نخنوخ، لا ده قرصة ود. لما اتحبس صبر نخنوخ، لا يا عم ده ساعتين ويطلع. لما خد 15 يوم، لا ده الموضوع بان عليه كبير. لا، احنا دخلنا في مرحلة الجد. راجل متحل محكمة الجنايات ومعاه جيش، معاه 3 عربيات مدججين رايحين يقتحموا معرض سيارات، ويبعتله رسائل على الواتساب بيقول له احنا هنولع في المعرض، احنا هنولع في بيتك ونولع في المعرض. ده من ضمن الأدلة على المتهمين. في ناس مشتركة معاهم واعترفوا على نخنوخ في الاتهامات، منهم احمد حداد ان هو بيقول لك ان انا كنت رايح للوساطة. ايا كانت الاعترافات وايا كانت كلام المتهمين، احنا قدام واقع. شكرا للنيابة العامة ان هي حققتها بهذه النزاهة، بهذه السرعة، بهذا التوقيت، ولسه النيابة العامة شغالة في تحقيقات لم تنتهي منها بعد فيما يتعلق بوقائع اخرى شمالها بيان النيابة العامة وقائع غسيل اموال.
1: يا في حاجة دايما بنتكلم فيها ممكن المواطن البسيط او المشاهد مش منتبه ليها. النيابة العامة لما بتحيل قضية للمحكمة لازم تكون استوفت كل الشروط. مش معنى انه نازل في ده بس ان الحاجات التانية زي ما بيظن البعض ان هي لا ده لسه في تحقيق، لسه في اوراق بتستوفى، لسه في ادله، لسه حاجات معينه، عشان لما تحال الى المحكمه تكون القضيه جاهزه للنظر فيها من هيئه المحكمه المقره.
0: صحيح.
1: عشان المتهم ده لو فعلا ارتكب يعاقب، ما ارتكبش المحكمه تحكم ببراءته.
0: العداله عصباء.
1: صح.
0: يعني ما بتبصش، بتبص على الورق، بتوزن دليل، بتقوم حجه على المتهم. قد تكون السوشيال ميديا رايحة في سكة زي بعض القضايا انه المتهم ده لازم ياخد اعدام. طب القاضي الورق اللي قدامه المتهم ده ما ياخدش هذه العقوبة، يعمل ايه؟ الراجل بيحكم بما لديه من اوراق،
1: او العكس، نشف بريء
0: ونشف بريء، لكن هو لديه من الادلة ما يؤكد ان هذا المتهم اقترف هذه الجريمة، وبيعاقبه وفقا لقانون العقوبات. قد ينزل بالعقوبة درجة أو درجتين وفقا لرؤية ويقين

0: المحكمه، لكن في قضايا يجب فيها اجماع الاراء زي احكام الاعدام، لازم كل هيئه المحكمه يكون في اجماع اراء بالنسبه للمتهمين. احنا بنتكلم على واقع الناس عليها ان هي تهدى، النيابه العامه قامت بجهد مشكور في هذه الواقعه، الشرطه قامت بجهد مشكور في هذه الواقعه، القضاء الذي يتولى الموضوع الان قام بجهد مشكور في هذه الواقعه، والقضاء لا يقدح ولا يمدح، ولكن احنا قدام واقعه الناس بتنتظر القضاء العادل، ايا كان القضاء العادل، ادانه او براءه. الناس عايزه تسمع ان هذا الشخص اللي كان متجبر وكان بيستغل هذه الشركه في ستار لعمليات نفوذ، تهديد بالحرب، تهديد مش عارف بايه، تهديد باضرام النيران، كلها دي وقائع ما زالت موجوده رهن التحقيق. بالمناسبه صبري نخنوخ حبس في قضيه الطبجي، هو جون نخنوخ، ويبدا تنفيذ عقوبه الحبس بعد الانتهاء من القضيه اللي محبوس فيها اللي هي قضيه الامام. يعني في وقائع مختلفه كثيره جدا تجري النيابه العامه فيها التحقيقات وسريه التحقيقات حرصا على مصلحه التحقيقات. احنا بنتكلم على قضايا متهم بيجيب متهم، متهم بيرشد عن متهم، خاصة ان اثبات عبء غسل الاموال بتحتاج لجهد وتتبع الاموال ازاي دي دخلت ومين اللي كان بيساعده في قصة غسل الاموال. فعلى الناس انها تهدى وننتظر القضاء العادل في هذه القضية.
1: لازم كلنا نكون مطمئنين وكلنا نكون هادين، القضاء والقانون سيطبق على الجميع.
0: على الجميع.
1: استاذ ياسر البدري شرفتني ونورتني.
0: انا بشكر حضرتك استاذ.
1: شكرا جدا ليك.
0: شكرا
1: جدا.
2: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
5: ايه تعم بلش هيك؟

تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه تحمل مسؤولية بيت كامل بقلب واحد. يمكن ما يصفق لها أحد، لكن يكفي أنه صنعت إنسان. تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه أطفالها يكبروا ويظنوا أنه الأبطال مجرد شخصيات في الأفلام، بينما كان بطلهم الحقيقي ينتظرهم كل مساء في البيت وينادوه

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. ناقش محافظ عدن مستوى الخدمات والاستعدادات لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع مع التأكيد على رفع الجاهزية واستمرار الخدمات. فيما أتلفت فرق صحة البيئة

في مديرية المنصورة 4 أطنان من الأغذية والحلويات الفاسدة ضمن الحملات الرقابية لحماية المستهلك. عربياً وعالمياً، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين مدير جديد لجهاز الاستخبارات الأمريكية. وتواصلت الضربات العسكرية في شرق العراق وسط تصاعد التوترات في المنطقة. اقتصادياً، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 4.40 لتصل إلى 4398 دولار للأونصة. وهبط مخزون النفط الاستراتيجي الأمريكي إلى 293.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1982. رياضياً، تأهل رواد الكشافة اليمنية إلى نهائي مسابقة البغل الثقافية بعد تقديم أداء مميز خلال منافسات البطولة. وشهدت إحدى البطولات المحلية تعادلاً دراماتيكياً لفريق أبو بكر الصديق، لينهي بذلك أمل فريق خالد بن الوليد في التأهل إلى الدور ربع النهائي. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. مزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. دمتم في أمان الله.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، ذرهم أمر بأن يدعهم وأن يتركهم، ومر الذرهم ومر في الأتل الذرني، ذرني والمكذبين قل إيه إنما يتركهم لي، فأنا الذي أمهلهم وأنا الذي أعاقبهم وأنا الذي أعلم أمل أجل الإهمال وأجل العقوبة. وقلنا أن ذرهم فعل أمر ومستعمل منها يذر ويذرك وآلهتك، ولم يستعمل منها في اللغة الماضي إلا ما روي في حديث عن رسول الله ذروا اليمن ما وذروكم، يعني اتركوهم ما تركوكم، ما لكمش بهم إيه دعوة. ويشارك هذا الفعل فعل آخر اسمها إيه دع، دع يعني بمعنى اترك. قال أهملت العرب ماضي يدع ويذر إلا في قراءة من قرأ ما ودعك ربك وما قلى. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. الله، طب ما احنا كل
0: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: أم قال لك لا فيه فرق بين الأكل كوقود لحركة وبين الأكل كلذة وتمتع؟ البهايم بتاكل ليه؟ بتاكل علشان تاخد الطاقة بتاعت بدليل انها لما تشبع لا يمكن تقدر تخليها تاكل حاجة او عود برسيم واحد زي على الفضل. طب خلي بقى الانسان زي ما قلنا كده ياكل ويشبع وقام يغسل ايده ويسلك اسنانه وبعدين تقول له والله انت نسيت اليوم يتنه راجع. شوف ازاي لانك بتاكل شهوة مش بتاكل وقود. فبيوزرهم بياكلوا يقول له احنا بناكل وبنشرب. يقول لك لا انت بتاكل ليه؟ علشان تبقى عندك طاقة. فان جاءت اللذة معها يبقى خلاص. لان في مرة ناكل ونتلذذ. انما ما يمرش علينا يتعبنا. نقعد ناكل وبعدين نقول لك بعدين اديني سيفن اب. اديني مش عارف شوية مش عارف اسمه ايه ده اللي بياخدوه ده. فوار. طب وين اللي زنقك علشان تاكل اب وبس. انت ملزوز من الاكل. اذا انت بتاكل لذة. مش بتاكل وقود مش بتاكل طاقة على قدر. ولذلك النبي يقول لك حسب ابن آدم لقيمات يقمن قلبا. اوعى تعملها حكاية شهوة. ولذلك حقيقي في الآخرة بقى احنا ناكل علشان بنستلذ. انما نتعب ما يمريش علينا. وفي واحد ياكل الاكل الصحي اللي بيضطر اليه بقول له كل مسلوق ولا فيش فيه ملح ومش عارف ايه مش كده بيحصل. انما يمري عليه ولا يتعبش ومش عارف ايه لانها بنعلمه. يقوم يفضل على الاكل ده. بياكلوا مريء ده انما مش هني ساعه ما ياكلوا من غير ملح كده وياكلوا مسلوق ولا مش مسبك كده يزعل ومش عارف مش هني. انما مريء ولا مش مريء؟ مريء. فطعام الاخره بقى هياخد الاثنين هنيئا مريئا. سبحان الله يبقى لذيذ ويمري. فانتم بيأذرهم ياكلوا ويتمتعوا اي اكلا ايه مقصودا لذاته زي الايه البهائم. بس احنا هنظلم البهائم لان البهائم ملهاش مهمه الا معك انت تنتفع بها وتاكل لحمها وتعمل مش عارف ايه. هي مؤديه المهمه ملهاش العقل اللي بيفكر في البدائل والاختراعات. ما قالش للبهيمة معمور الارض لا. انما انت ليك مهمه تانية غير الاكل والايه غير الاكل والايه الشرب. ويلهيهم الامل. يلهيهم الامل قال لك يقعدوا يأملوا بقى. الامل ده ايه؟ نصب غايه سعيده تعيش فيها لتلهيك عن وسيلة تنفع. يقول لك انا حق نهاية ده البنت هيبقى فيه كنز وهيجي لي الكنز ومش عارف ايه وفعلا ابويا مش عارف هيجي لي طب ما تعملش. ولذلك يقول لك الامل بدون عمل تلصص. بدون عمل. امل لازم تخدمه بالعمل علشان توصل ايه ليه. ما قالش ما اظن ان تبيد هذه ابدا. هذا هو الامل. النعمة اللي هو فيه جناين وهيصة واخيل واعناب. ما اظن ان تبيد هذه ابدا. وما اظن الساعة قائمة. بيأمل ان الساعة مش هتقوم. وان كانت هتقوم وارد الى ربي هيديني برضو. اهو ده امل. اهو ده الايه الامل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. سوف يعلمون. كلمة سوف دي تدل على زمن متراخي شوية. ليه؟ لأن الأفعال زي يعلم. يبقى ممكن يعلم الآن ويعلم بعد الآن على طول. ويعلم متقدم شوية. إنما سيعلم يبقى مش هيعلم دلوقتي. هيعلم بعد زمن بس قصير. سوف يعلم يبقى الزمن ايه؟ زمن بعيد. سوف يعلم ديا واخد كل الازمنة. فان كان النصر للمؤمنين هيندركوا، وان كان لما يموتوا يتمنوا انهم يبقوا مسلمين، ولما في الاخرة يبقى سوف دي واخد الايه؟ واخد الزمن كله. فسوف يعلمون. وقد صنع الله في كونه في الدنيا اشياء تؤذن بصدقه فيما يتوعد به في القيامة. ايه؟ ام قال لك هعمل صور كده بس. الذين يظنون انهم يعني مسيطرين على الحياة ومش عارف ايه، هيجي لهم بزلزال فجأة كده يروح مقدم لهم. طب لو كنتوا نصحين ما تنبأتوش، ليه ما انتوا بتضبطوا وبتعملوا البتاع ده اسمها ايه، الطيارة اللي بيعملوا الطيران ده والاشعار عن بعد ومش عارف شغله ايه، الاستشعار عن بعد ومش عارف ايه وبتاع. وبعدين تلتفت تلاقي، وبعدين يقول لهم اسمعوا بقى، الحمير اللي انتوا بتقولوا عليهم ما بيفهموش دول احسن منكم. قبل ما يحصل الزلزال في اي بلد لقوا الحمير بتاعتها والمواشي تسيب البتاع وتطلع، استشعرت قبلكم. يبقى دي دك للغرور الانساني ولا مش دك للغرور الانساني؟ دك للغرور الانساني. يقول لك يا سلام البلاد دي ما الامطار ما بتمسكهاش، ولذلك الخضره فيها موجوده، واحنا بلادنا صحاري وجفاف، يروح عامل لهم فيها ايه؟ جفاف. الله بيقول ان قدرتي بس بنبهكم ليها. وبعد ذلك حب يضرب لنا المثل كده، قال اسمعوا بقى، وما اهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. كتاب يعني أجل مكتوب، هنهلك القرية دي في الوقت الفلاني علشان هتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا ونضيعها، ونعمل لكم المسل دي علشان تعرفوا لما نصدق فيها فيما تروا يبقوا صدقوني فيما إيه؟ فيما لا تروا. ولذلك ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يبقى لما يحصل كده خدوا نعمة ربنا وبدلوها كفر وبتاع، يروح عامل يقول لك دي صحيح شفنا حاجات كتير. ولذلك احنا في العهد القريب ده احنا كنا مثلا منروح مثلا لبنان في الاول والله ما نلاقي حتة ننام فيها، وبعدين بصينا لقينا لبنان دي بقى انتقلت اليها حركة الاقتصاد في الدنيا، وخاصة بعد ما حدث في مصر، وابتدأت ارتقت ارتقاءات الله. وبعدين في الدنيا بيقول لك دي مقدمات بقول لك عليها علشان تعرف الايه، انني لما حدثك عن الاخرة يبقى فيه دلائل في الدنيا انت ايه انت شفت. سأريكم اياتي فلا تستعجلون. والآية أخرى في سورة الإسراء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها عذابا شديدا قبل القيامة كان ذلك في الكتاب مسطورا. الله، إن من قرية يعني لا توجد قرية إلا ونعمل فيها التعذيب ده قبل يوم القيامة، يعني عيانا بيانا في الدنيا. كل قرية يا رب كده، لا القرية اللي قلنا عليها هتبقى إيه؟ القريات الظالمة أهلها، إنما كانت قرية وحتفضل على بتاعها خلاص كده مفيش كده. ولذلك هناك في تفسير النسخي لما تقرأ حكاية مقاتل ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي هيقول لك إيه، الكتاب ده صدر في سنة ما لأن فيه تفسير هذه الآية، وإن من قرية إلا نحن إيه مهلكوها قبل يوم القيامة. لا هي قبل يوم القيامة الأول ولا لا؟ أيوة قبل يوم القيامة الأول، قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، مش كده؟ اقرأ ثاني، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا إيه؟ كان ذلك في الكتاب مسطورا. فقمت المؤلف كده قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان ان البلد الفلاني يحصل لها كذا والبلد الفلاني يحصل لها كذا والبلد الفلاني، ما دام كان في الكتاب مسطورا ويعلم الله بعض خلقه على اسراره في البلد الفلاني يحصل كذا، الى ان جاء الى ايه مصر. قال بالنص دي ويدخل مصر رجل من جهينة فويل لأهلها وويل لأهل سوريا الشام وويل لأهل الرملة وويل لأهل فلسطين ولا يدخل بيت المقدس. فلما انشهرت الحكاية دي نسأل للرئيس اللي كان موجود ده يقصدونك رجل من جهينة وانت اللي عملت وادي سوريا صحيح سافت واليمن مش عارف ايه حصل له مش عارف ايه والايه والايه والايه والايه فراحوا مصادرين الكتاب مصادرين الايه الكتاب. اذا الحق سبحانه وتعالى يطبق في دنياه مثلا تؤكد صدقه فيما يحقيه من الوعيد لبعض القرى

حتى نصدق ما يمكن أن يكون بعد الإيه؟ بعد يوم القيامة. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تقولش إيه ما حصلش ليه، ده كل حاجة بإيه بأجل. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. عند الأجل يجي فأنت ما إيه لا هتسبق ولا إيه. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. طب الرسول جاء بالقرآن والقرآن اسمه الذكر، فسموا القرآن ذكر زي ما ربنا مسميه، وبعدين الرسول اللي نزل عليه قالوا عليه مجنون. تناقض ده. طب سموه ذكر ليه؟ يظهر لهم قايلينها تهكم، قايلينها ايه تهكم، لان اللي قالها كبار الكفار. مثلا واحد اسمه عبد الله بن عليه ذكر، ما كانوش يقولوا له انت مجنون. فدول الأربعة اللي ايه اللي قالوا هذا الكلام. هو رحم الله شيخنا سيدنا الشيخ موسى شبيب وهو بيحكي لنا هذه الحكاية ويعد الأسامي، فأحد أبنائه من الطلاب قال له يا سيدنا الشيخ ذاكرتك كويسة اللي حافظ الأسامي دي ومش عارف إيه. قال لي يا واد مشايخنا رحمهم الله ورضي عنهم علمونا كيف نضبط الأسماء. قال له طب ما تعلمنا أنت راجل عشان نبقى نترحم بعد عمر طويل. أي والله ده اللي حصل. فضحك قال لي ولك يعلمونا يقولوا لنا شيخنا قال لنا عشان تضبط الأسماء يبقى أعمل لها ضابط لفظي. ضابط لفظي قال طب يعني زي ايه؟ قال خد قبل كل اسم الحرف الاول خده، ومن الاسم الثاني الحرف الايه الاول، واعمل لها كلمه. فقال له طب انت عملت ليه؟ قال عنه عبد الله بن اميه، وعنه نون مشدده النضر بن الحارث، ونوفل بن خويل، والوليد بن المغيره. اتعرفت ولا لا؟ ما نسيناهاش من بعدها ابدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاقبهم بأنه أمر بالمقاطعة، قطعوهم. وآدي السجن بتاع زمان، السجن مش يسجن المذنب، لا يخليه ويا الناس، إنما يسجن الناس عنه، هو حد يكلمه حتى نساءه. شوف العظمة بقى. بس على الثلاثات الذين خلفوا. وبعدين جاء في الكتاب عما بيقول إيه؟ وتجمعهم الثلاثة دولي مكة. وقعوا بقى. كان سيدنا الشيخ اللهم ارحمه رحمة واسعة، اذكر اسمه دلوقتي، ده هو اللي كان بيقرأ التفسير لهم. فقال لهم مكة دي هم، ده الحكاية حصلت في المدينة، الحكاية حصلت في المدينة، ازاي تجمعهم مكة؟ وقفوا متحيرهم ايه اتحيروا فيهم. فلما تحيروا فيهم الشيخ موسى بقى رضي الله عنه ورحمه قال لهم وتجمعهم مكة، مش انهم كانوا مكة، لا ده تجمعهم كلمة مكة، كل حرف من الكلمة دي بيشير الى اسم مكة. مرارة ابن ايه ابن الرب، وهلال ابن امية. الله. طب والكاف كعب ابن مالك. مش تجمعهم مكة يعني المدينة وهي جماعتهم، ده تجمعوا أسماءهم كلمة إيه؟ كلمة إيه؟ مكة. فهم اللي قالوا هم بتوع عنه دول. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. تناقض، بتقول ذكر ونزل عليه وبعدين تقول لمجنون. كلمة مجنون دي كلمة يقولها الهايف اللي مش غادر يصطاد أي حاجة. طب هو المجنون يبقى على خلق؟ مين قال كده؟ ولذلك ربنا لما حب ينفع عنه الجنون قال إنك لعلى خلق عظيم. طب هو المجنون يبقى على خلق عظيم؟ أبدا. برضو الجماعة المنافقين برضو قالوا كده. قالوا إيه؟ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. من المنافقين بيقولوا كده، ما تنفقوش على اللي عند النبي عشان ينفضوا من إيه؟ حول رجوعهم ينفضوا من حول. يقولوا رسول الله. طب ما دام هو رسول الله لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب ما دام امنوا بالرسول والذي من غلبة الحق

0: ساعات تصطرع الحقائق مع الباطل، يقوم الانسان في دفعه كده، ما هو الحق له قرار وله صوله، يقوم الحق يمتزج مع الباطل، يقوم الحق يقول رسول الله هو الباطل من فيه. ولذلك حتيجي في اول سوره المنافقون، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، خلاص ما دام نشهد انك لرسول الله، والله ايه يعلم انك ايه، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طب ده هم بيقولوا نشهد انك لرسول الله، هيكذبوا في ايه بقى وانت بتقول انا اعلم انك رسول الله؟ طب ويبقوا كذابين ازاي؟ أم قال لك في قولهم نشهد مش في إنك لرسول الله، لأن الشهادة أن يواطئ اللسان القلب، واللسان ما وطأش الإيه، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يبقى كلمة رسول الله وكلمة الذكر هنا مرة يجيبها كده ومرة يبقى يبقى على القرآن ويبقى تهذيب، وعلى الرسول ويبقى إيه إنك تم يا هزك. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. شوف بقى الحق سبحانه وتعالى لما يسلب في لحظة من اللحظات عند المعاند من غير أن يشعر. ده كلمة يا أيها دي بيقولوها للنبي، كانوا قالوا يا محمد ولا حاجة، أيها زي ما بيخافوا ربنا، زي ما ربنا بيخاطب محمد بيقول له ايوه. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، لو ما تأتينا بالملائكة، فيه لفظين في اللغة، اللفظين يدلهم على الحس وعلى الحظ وعلى رغبة المتكلم في أن يوجد ما بعدهما. لولا أكرمت فلانا إذ جاءك، لولا ذكرت دروسك لتنجح، لو ما كرمت معلمك، فأني لولا ولوما الاثنين بيجوا عشان ايه، يدلهم على ان ما بعدها تحب ان يكون فتطلب ان يكون، اسم التحضيض، اسم الحس. ويجي وياهم لفظ تاني اسمه هلا فعلت كذا، هلا فعلت كذا، وبهما التحضيض مز وألا ألا ألا وأوليان الفعل، الفعل اللي انت عايزه تجيبه بعده. لولا جاءوا علي بأربعة، إذن لولا ولوما الاثنين حرفان من حروف التحضيض، التحضيض والحس والرغبة في إن ما بعدهم إيه، في إن ما بعدهم إيه يأتي. هنا يقول لك ان اصل لوما ولولا اصلها لو وزيدت لا وما، زيدت ديا انا عايز اللي يقولها في القرآن يستغفر الله منها، ما يصحش الآن. في ناس مؤدبين شوية ما يقول لكش زائد، يقول لك ده حرف صلة، حرف ايه صلة، نقول له لو كنت منصف كنت تقول دي انا عقلي وقف عندها خلاص وتنتهي المسألة، شوف المعنى الإجمالي إيه وقول والله عقلي وقف عندها ما فيش فيها حاجة أبدا، خلاها من المتشابه يا سيدي، ولا تقول تحكمش بأنها إيه إنها زيت. ليه؟ قال لك لأن لو تكفي، لو تفعل كذا تبقى تمني، لو تقوم لقضاء الشيء الفلاني مش عارف، وبلاش لا لولا ولا إيه لا ولا ما، تقول له اتفقنا. إذن لو تأتي للتمني للرغبة يعني، خلاص اتفقنا لرغبة ايه، لرغبة ما يكون بعدها. طب ان كان ما بعدها اثبات تبقى ترغب ان يكون، طب وان كان ما بعدها نفي تبقى ترغب ان لا يكون. طب وهي لو في الاستعمال ايه، قال لك ده لو دي حرف امتناع، ازاي لو جاء زيد لأكرمته يبقى جه ولا ما جاش؟ ما جاش، ادي انت قلتها ما جاش، انت وقفت عند لو التمني ولم تقف عند لو الامتناعيه. لو جاء زيد لاكرمته يبقى لا ده حصل ولا ده حصل، لا المجيء كان ولا الايه ولا الاكرام. عال تبقى امتناع لامتناع. امتنع ايه؟ الاكرام، لان امتنع مين؟ المجيء. يبقى ما بعد لو الامتناعية ممتنع ولا مش ممتنع؟ ممتنع. منفي ولا مش منفي؟ منفي. طبعا الاول، فاذا جيت قلت لو جئتني لاكرمتك، يبقى لذا حصل ولذا حصل. لو لم تجئ فلانا لما ضربك. مش كده؟ الله. يبقى اذا انت لازم تشوف لو دي دخل على نفي ولا على اثبات. ما دو لو بتمنع اللي بعدها، هات لا بقى النفي وهات ما النفي. ما هي ما بتنفي ولا بتنفي، هات قبلهم لو، ولو بتنفي اللي بعدها، واللي بعدها ايه؟ منفي. تبقى نفت النفي، يبقى اثبتت ولا ما اثبتت شيء؟ يبقى تقول ايه بقى؟ لو امتناع، ومعنى امتناع يعني نفت مين؟ نفت اللي بعدها. الاول ما دام نفت اللي بعدها، تبقى لما تيجي لو تبقى دلت على ان ده ما حصلش وده ما حصلش. طب لو كان اللي بعدها نفى، منفي، تبقى هي هتنفي اللي بعدها، واللي بعدها ايه؟ منفي. تبقى نفت ايه؟ تبقى نفت النفي، ونفي النفي يبقى ايه؟ يبقى اثبات. تبقى انا عايز اللي يحصل لانني نفيت النفي، ولا زيد ولا اي حاجه. لو ما تأتينا بالملائكة، هي أصلها ما تأتينا بالإيه؟ بالملائكة، دي نفي، وبعدين جت لو بتاع النفي، تبقى نفت الإيه؟ النفي. لو تأتينا بالملائكة، هذا خليهم يجوا، يبقى حظ وحس ولا لا؟ يبقى زايدة ولا مش زايدة؟ لا ما هي زايدة، ده نفت النفي على يعني أثبتت على أقوى من النفي. لو ما تأتينا بالملائكة عشان يعملوا إيه يا سيدي؟ عشان الملائكة دي يعملوا ايه؟ يبقوا رسل لكم ولا يبقوا مع الرسول يؤيدوه؟ لولا انزل عليه ملك يجي وياه يعني يونسه كده، او يقول ده مصادق ولا. طب انتوا صدقتوه ولا صدقتوا الملك؟ تبقوا صدقتوا الملك. طب ما هو القرآن قال كده مطمئنين، تنزلنا عليهم ملكا ايه من السماء، ملكا رسول، ولو جعلناه ملكا وجعلناه رجلا. وتبقى الشبهه جت ولا مش جبهه؟ ده راجل يقول ايه اللي عرفه بقى ان ده ملك بقى؟ الله. تبقى هي المساله ايه؟ هناك ليكون معه ايه؟ نذيره، مش كده؟ نعم نعم. لولا انزل اليه ملك ليكون معه ايه؟ نذيره. نعم. طيب لو ما تأتينا بالملائكة، وش من الغباء بتاعهم؟ وقالهم أنا بأتي بحاجة تأتينا أنت. طب كانوا يقولوا لو كان ربنا بقى ينزل ملائكة، ما هو دل على أن التراب الأسلوب، حتى التراب الفهم، التراب الأداء. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، أي في البلاغ عن مين؟ عن الله. بقى أنا لما أبقى صادق في البلاغ عن الله، أنا اللي أجيب لكم ملك.
1: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعين.
0: واحنا ضربنا مثل تقريري ولله المثل الأعلى، قلنا لما

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي ما جامع تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا بالزفع لا ترويش
1: وجه القمر

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أبناءنا الطلاب، عودتكم إلى صفوفكم هي عودة للحياة وللأمل، فكل كتاب تفتحونه يضيء شمعة في دروب الغد. تذكروا دائما أن طريق النجاح الطويل يبدأ من خطوة تخطونها عبر بوابة المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد يفتح أبوابه، ومعه فرصة جديدة لتتعلم وتنجح وتعانق أحلامك التي طالما رسمتها. لا تدع الظروف تسرق طموحك، ولا تجعل مقعدك فارغاً، لأن هذا المقعد ينتظر قائداً، ينتظر طبيبة، وينتظر أملاً جديداً يضيء المستقبل. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزتي الأم، بكلمة تشجيع منك تصنعين بطلا، وبابتسامة رضا تزرعين طموحا لا ينطفئ. كوني شريكته الأولى في النجاح، وادفعي طفلك كل صباح نحو مدرسته، فخلف كل طالب متفوق أم عظيمة آمنت به.
2: مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. ناقش محافظ عدن مستوى الخدمات والاستعدادات لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع مع التأكيد على رفع الجاهزية واستمرار الخدمات. فيما أتلفت فرق صحة البيئة في مديرية المنصورة 4 أطنان من الأغذية والحلويات الفاسدة ضمن الحملات الرقابية لحماية المستهلك. عربيا وعالميا، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين مدير جديد لجهاز الاستخبارات الأمريكية. وتواصلت الضربات العسكرية في شرق العراق وسط تصاعد التوترات في المنطقة. اقتصاديا، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 4.40 لتصل إلى 4398 دولار للأونصة. وهبط مخزون النفط الاستراتيجي الأمريكي إلى 293.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1982. رياضياً، تأهل رواد الكشافة اليمنية إلى نهائي مسابقة البغل الثقافية بعد تقديم أداء مميز خلال منافسات البطولة. وشهدت إحدى البطولات المحلية تعادلا دراماتيكيا لفريق أبو بكر الصديق، لينهي بذلك أمل فريق خالد بن الوليد في التأهل إلى الدور ربع النهائي. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. مزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. دمتم في أمان الله.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: قال الله: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. ثم بيّن أنه قد يكون له عذر وأنت تلومه، أو ليأتيني بسلطان مبين. الهدهد أين ذهب؟ الهدهد خرج من فلسطين، وقيل خرج من العراق على خلاف أين كان سليمان، فقيل إنه خرج من فلسطين ثم مضى يطير وتوجه جنوبا حتى قطع الأردن وقطع جزيرة العرب حتى وصل إلى اليمن، يعني قطع آلاف الكيلومترات. ثم نظر فوجد مملكة، وجد امرأة تملكهم، لها ملك عظيم وعندها ما عند الملوك، لكنه رآهم إذا طلعت الشمس أو غربت سجدوا لها، فهم يعبدون الشمس. فثار الهدهد: كيف تشركون بالله؟ ورجع إلى سليمان. قال الله إن سليمان هدد: كيف يغيب الهدهد من غير استئذان مني؟ ولو فتح المجال كل واحد يغيب كما يشاء ما بقي أحد عنده من جنوده، فلا بد أنه يهدد تهديدا يخيف الباقي. قال الله تعالى هنا: أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، يعني انتظر غير بعيد وقتا يسيرا. فقال الهدهد، راجع إليه، فقال: أحطت بما لم تحط به، أنا عندي خبر يا سليمان.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.
0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: ليس عندك. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أنا جئتك من سبأ بنبأ ليس إشاعة، وإنما جئتك بنبأ يقين أنا متأكد منه. إيش النبأ والخبر؟ إني وجدتم لامرأة تملكهم. طيب هذا عادي، وأنت جاي تنقل لي هذا وعامل قضية عادي، امرأة ملكة على قومها، إيش المشكلة؟ وأوتيت من كل شيء أيضا عادي، ما هي ملكة على قومها، هل تريدها ملكة لا يكون لها ملك تحتها؟ أكيد أنها أوتيت من الأرائك ومن الطعام ومن الذهب ومن الفضة ومن القصر، طبيعي. ولها عرش عظيم أيضا طبيعي، ما هي ملكة لازم تجلس على عرش، تريدها تجلس على الأرض مع خدمها. إيش الغريب أيها الهدهد؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ يعني الحب في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وسكت الهدهد. الهدهد يا جماعة رأى في سفرته أعاجيب كثيرة، رأى أعاجيب في جزيرة العرب، رأى قوافل، رأى أنهار غريبة ربما في اليمن أو في جزيرة العرب، رأى ربما أعدادا من الناس، حيوانات غريبة. لم يشغل سليمان بذكر تفاصيل. الهدهد يعلم أنه يتكلم مع رجل مشغول، ما عنده وقت يسمع تفاصيل، أعطني الزبدة. فهو لما جاء عند سليمان ما حدثه بعدد جنودها ولا بلون ثيابها ولا بلون العرش ولا بنوعية طعامهم، ما أشغله بهذا. أعطاه المعلومة، ترى في امرأة هناك عندها ملك كبير، لكن يا سليمان تراهم يعبدون الشمس. وسكت. وهذا يا جماعة منهج في من يتكلم مع شخص مشغول. أنت لو مثلا اتصلت بالمفتي بتسأله، لا تعطي قصة حياتك، أعطه السؤال وانتهينا. مثلا اتصلت مثلا سواء ببرامج الإفتة في التلفاز، أنا أتعجب أحيانا من بعض الناس اللي يعطي تفصيلات ليس لها داع، مما يرفع ضغط المفتي. أحيانا تلقاه يتصل، السلام عليكم، عليكم كيف الحال يا شيخ؟ والله بخير، تفضل سؤالك، عساك طيب يا شيخ؟ والله بخير، الله يسعد سؤالك، الله يحفظك، والله نحبك في الله يا شيخ، بارك الله يا شيخ، نتابع دائما برامجك، بارك الله فيك، سؤالك الله يحفظك، عساك بخير يا شيخ، والله عيالي حتى يحبونك في الله. الحين خلص دقيقة، كلها تعبيرات يشكر عليها لكن ليس هذا وقتها. بارك جزاك الله، سؤالك سؤالك الله يحفظك. طيب طيب سؤالي سؤالي، انا يا شيخ عندي خاله وحده بس. ايوه. والمفتي يقول هذا ايش بيسال؟ بيسال عن الارث ولا ايش؟ وبعدين كنا بنطلع العمره انا والوالده وقالت خالتي ابغى اروح معكم اعتمر. يعني قصدك يا ولدي انك محرم لها؟ ادري اني محرم يا شيخ، مو هذا سؤالي. طيب عطنا سؤالك. بعدين قالت خالتي ابي اروح اعتمر معكم. وبعدين رحنا ومرينا الخال، تأخرت علينا شوي بس بعدين طلعت لنا يا شيخ في السيارة ومشت معنا. عطر السؤال يا ولد. طيب يا شيخ هذا السؤال، انتظر شوي. وبعدين وصلنا للميقات وأحرمنا، وكانت معي واحدة من خواتي ما قدرت تحرم وقالت خلاص ماني معتمرة. طيب كمل. وبعدين وصلنا مشينا في الطريق ومسكنا التفتيش وبنشرت علينا السيارة، ويعطيه 7-8 دقائق قصة. وبعدين يكون السؤال والله لا له علاقة بأخته ولا بالإحرام ولا بالعمرة ولا بخالته. السؤال أننا وصلنا الحرم والإمام يصلي العشاء ونحن ما صلينا المغرب، ماذا نفعل؟ والله كذا، وش نسوي؟ حنا نصلي المغرب ولا نصلي العشاء ولا؟ بعدين يقول ليش زعلت يا شيخ؟ ليه؟ زعلت لأنك ترفع ضغطي، طبيعي أني بزعل. يا أخي عطني السؤال على طول، قل أنا دخلت الحرم وما في داعي أعرف كم عدد خواتك وش اسم خالتك ونوع سيارتكم والمخالفات اللي جاتك وكم مرة صورتك ساهر. هل التفصيلات هذه لا تهمني؟ أعطني السؤال مباشرة. هنا الهدهد، يعني بعض الناس ودك يعني يقتدي بمثل هذا. الهدهد اختصر، أنا أتكلم مع سليمان، سليمان ما عنده وقت يسمع تفصيلات، يسمع قصة حياتي وش سبب ذهابي وكم عدد الناس اللي رأيتهم في الطريق وعدد الطيور اللي شفتها وهل عطشت واحتجت إلى ماء ولا لا. ما يحتاج سليمان هالتفصيلات، أنا أعطيه الزبدة. أنا وجدت امرأة تعبد الشمس، يا سليمان كيف تتفاهم مع هالمرأة وبس. سليمان عليه السلام لما سمع هذا الخبر ما اتخذ قرارا مباشرة، لا، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، نتأكد من كلامك. مع أن الهدهد يقول إني رأيت، ما قال أنا سمعت عنها والله أنا قرأت قصتها، لا، يقول رأيتها بعيوني، ومع ذلك يقول بنتأكد. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، ثم أعطاه ورقة كتب فيها سليمان بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. مختصر، دائم القوي ما يحتاج يكثر كلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل إليه مسيلمة، اليوم تنبأ مسيلمة وقال إنه نبي، أرسل كتابا للنبي عليه الصلاة والسلام وقال من مسيلمة عبد الله ورسوله إلى محمد عبد الله ورسوله، يعني هو يرى أنه النبي خلاص، السلام عليك. ثم قال أما بعد فإن الله قد ابتعثني نبيا كما ابتعثك نبيا، فإذا وصلك كتابي هذا فاقسم الأرض بيني وبينك نصفين، وأرسل الكتاب للنبي عليه الصلاة والسلام، قرئ الكتاب على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قوي ما يحتاج يكثر كلام لمسيلمة، قال اقلبوا الكتاب واكتبوا، حتى لا تستعملوا ورقة جديدة ما يستاهل، اقلبوا الكتاب واكتبوا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. القوي ما يحتاج يكثر كلام، اللي واثق. هنا سليمان ما كثر كلام، كتب هالكلمتين وأعطاها الهدهد. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. انظر إيش يقررون، إيش اللي يحصل. ذهب الهدهد ودخل من بعض فتحات القصر وألقاه في حجرها. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان. كيف عرفت أن الكتاب كريم؟ لأنه مرتب. هكذا ينبغي يا جماعة عند التراسل مع الآخرين أن تكون مرتبا مؤدبا في نوعية الورقة، خطك الذي تكتب به، حتى يا أخي رسائل الجوال. يعني بعض الناس أحيانا، يعني أنا أحيانا أرسل طلابي مثلا في الجامعة، الشعبة مثلا يكون في طالب هو اللي مسؤول عن الشعبة، يعني عندها أرقام زملائه، وإذا أردت شيء يقول أرسل لزملائك كذا، فتجدني أرسل له مثلا أقول له السلام عليكم مرحبا يا ولدي، كيف حالك وكيف حال الوالدين، هل استلمتم المذكرات من قسم التصوير في الجامعة ولا لا، مع دعائي لك وسلامي للوالد. أنا مترطف، ما هي 70 حرف محسوبة عليك، استثمرها. المفترض يرد علي إيش يقول؟ وعليكم السلام، مرحبا يا شيخ، ولا مرحبا يا دكتور، نعم استلم مذكرات وجزاك الله خير على حرصك. تدري ايش يرسل؟ لا، خلصت الرسالة. لا، أنا الحين قاعد أكتب سلام وصبحك الله بالخير وسلمني على الوالد وشلونك يا ولدي وأتلطف معك. أنا وش أبغابك عشان أتلطف معك؟ يعني وأنا المعلم وأنت الطالب وترسل لي لا؟ يا أخي بقي في رصيدك 68 حرف استفد منها. أو تجدني مثلا أرسل إلى أحد زملائي أدعوه إلى عشاء، مثلا عندي مثلا وليمة أو كذا، فأقول مثلا السلام عليكم أبو فلان، كيف الحال؟ بكرة بيتعشى عندي فلان وفلان، وبصراحة المجلس لا يحلو إلا بحضورك، ودنا تشرفنا وحضورك شرف لي، وأقعد أكتب الرسالة 5 دقائق فلعلك تسرنا بحضورك في الأخير، وحط استفهام يعني بتجي ولا ما أنت بجاي. المفروض إيش يكتب؟ يكتب الله يكثر خيرك ويغنيك، والله أني ودي لكني مرتبط بسفر، لأن آخر رسالة فهل تشرفنا بحضورك؟ إيش يكتب؟ لا، خلصت. والله أنا أرحمهم. هذا ودي يأخذ دورك كذا عند الهدهد وسليمان. الملكة بلقيس تقول هذا الكتاب غير عادي، هذا مرتب والخط جيد والورق جيد، إني ألقي إلي كتاب كريم. الرسالة معجبتها، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يعني مستسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا اللي هم مستشارين، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. أولو قوة يعني عندنا جنود كثر، وأولو بأس شديد عندنا سلاح، مثل ما قال الله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وأولو بأس شديد، ها احنا جاهزين لمعركة ندافع عن بلدنا. والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، القرار عندك يا بلقيس. قالت، شوف الفرق بين قرار الرجل وقرار المرأة. المرأة دائما تميل إلى حل الموضوع بهدوء والانسحاب، إذا رأت الجد هكذا طبيعتها تنسحب بهدوء، ما أبغى مشاكل، فهي ما تريد مشاكل. قالت ما إيش لنا في الحرب والقتال. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله وكذلك يفعلون. قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أنا بشوف هل سليمان يدفعه إلى حربنا الرغبة في ملكنا، أم يدفعه إلى حربنا أنه يريد أن يكافح الشرك ويدعونا إلى التوحيد. أبختبر، إن كان فرح بالهدايا واستبشر بها وظهر عليه النهم وهو يفتش هدايانا، عرفنا أن الرجل يريد الدنيا، كل شهرين ثلاثة نرسل له كم صندوق ذهب ويسكت وإحنا نعبد الشمس. وإن كان الرجل مهتم بالهدايا هذا لازم نتفاهم معه بتفاهم آخر. فأرسلت الهدايا مع رجال استخبارات، ليس رجال عاديين، رجال قالت لهم إذا وصلتم إلى سليمان وأنزلتم الصناديق أريدكم تعرفوا لي مشاعره وهو يتعامل مع الهدية، هل فرح واستبشر وصار يفتح الصندوق ثم الصندوق الآخر وينظر، أو أنه ما اهتم عنده قضية أكبر منها. أريدكم تدرسون للرجل دراسة. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، لما جاء الجنود والقوم من عندها يحملون الصناديق فيها من الذهب والفضة والملابس الحسنة وأنواع القماش وربما وأنواع الطعام التي يمكن أن تحفظ، لأنهم حتى يسيروا من اليمن إلى فلسطين يحتاجون كذا شهر. فلما جاء سليمان، لما جاءوا بالهدايا، قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنت فرحان بهالهدايا؟ فرحان بكم صندوق ذهب جبتها؟ فرحان بكم صندوق من الحرير أتيت بها؟ ارجع إليهم، ارجع أنت وياه بهداياكم، لا تفتحون ولا صندوق ولا صندوق ولا أدري إيش في الصناديق، ارجعوا على طول بالهدايا. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. يقولون إن سليمان قال فلنأتينهم بجنود يصل أولهم إلى اليمن وآخرهم ما خرج من فلسطين بعد من كثرتها، ولنخرجنهم منها أذلة، تكبرتم عن التوحيد نأتي نقاتلكم وهم صاغرون. لما وصل الخبر عندها مباشرة أرسلت لسليمان، قالت أنا جاية، أنا جاية إليك، أن تقول أتوني مسلمين يعني مستسلمين، أنا جاية مستسلمة أتفاهم معك. فأراد سليمان عليه السلام أن يبين لها أن الملك الذي عندي هو من الله وليس مني، فأراد أن يأتي بعرشها عنده، ما دام هي طلعت من القصر نأتي بالعرش. وذكر في علة ذلك أنهم كانوا يعتقدون في ذلك الحين مملكة سبأ أن العرش إذا نقل انتقل الملك معه، يعني اللي يملك مملكة سبأ اللي على العرش، لو تنقل العرش إلى مكة صارت مكة هي اللي تحكم اليمن، كذا كانوا يعتقدون. أو لو قامت بلقيس وجاء واحد واستولى على عرشها وهو في اليمن، صار هو الملك بدالها، كانوا يعظمون العرش تعظيما. فأراد بهالعرش اللي هو سر قوتكم أجيبه عندي هنا. قال يا أيها الملأ، يكلم الجن والإنس، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ هنا جاءت خدمة الجن له. قال عفريت من الجن، عفريت يعني عظيم من عظماء الجن، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قبل أن تقوم من مقامك، قيل كان سليمان يجلس بعد طلوع الشمس إلى غيابها يحكم بين الناس وغير ذلك، فيقول لهذا الجني قبل لا ينتهي الدوام، قبل ما تغيب الشمس، قبل ما تقوم أنت وتتركنا، العرش عندك، يعني يحتاج ساعات. فرأى سليمان أن الوقت طويل، مع أن أولئك يحتاجون كذا شهر حتى يصلوا. قال الذي عنده علم من الكتاب، قيل هو رجل عابد من جند سليمان، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قيل يرتد إليك طرفك قبل أن تحرك طرفك، طرف عينك، وقيل إنك الآن تنظر بطرفك بعينك إلى رجل بعيد، فقبل أن يصل ذلك الرجل البعيد اللي هو مدى عينك، مدى بصرك، قبل أن يصل إليك يحتاج مثلا 10 دقائق مثلا يكون العرش عندك. لم يحددوها بالساعات والدقائق لأن لم يكن هذا موجودا عندهم، فحددوها بما هو عندهم. ولذلك حتى الصحابة لما تكلموا عن فرق ما بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم في رمضان، كان يؤذن الأول ويؤذن الثاني، قالوا كم بينهما؟ قالوا مقدار قراءة 50 آية، ما عندهم 5 دقائق و10 دقائق. يقول الله تعالى عنه هنا، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. أراد سليمان هنا أن يمتحن عقل بلقيس وأن يتأكد من أمر ذكره الجن له. الجن خافوا أن يتزوج، وذكرها في الإسرائيليات، يعني خافوا أن يتزوج سليمان بلقيس فيعظم ملكه، فقالوا يا سليمان إذا جاءت بلقيس انتبه لا تتزوجها. قال لماذا؟ قالوا إن أمها جنية، ودلالة ذلك أن ساقيها ساقا عنز، هكذا ادعوا. هذه من الإسرائيليات عموما، يعني تذكر على سبيل الاستملاح يعني، ولا تقر يعني إقرارا تاما. فأراد سليمان ينظر إلى الساقين يتأكد، فأمر الجن فصنعوا له صفائح من الزجاج، ثم أمر بأعمدة من الزجاج فصنعت، غرست الأعمدة في الأرض، وضعت صفائح الزجاج فوقها، أجري الماء من تحتها، ثم وضع العرش فوقها، فصار الذي يرى عرشها يظن بأن العرش يسبح فوق الماء. شوف عظم الملك، وهذا لم يصنعه له إلا الجن. قال الله، قال نكروا لها عرشها، نكروا يعني غيروا، تعالوا مثلا إلى الجزء الأيمن، مثلا فيه الماس أزرق ضعوه في الجزء الأيسر، هنا في حرير أحمر نزلوا تحت وجعلوا اللي تحت فوق، هكذا غيروا. نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، نظرت إليه

0: الكافرين قيل لها ادخلي الصرح، قال لها سليمان تفضلي ادخلي عند العرش. فلما رأته حسبته لجة يعني ماء متلاطما، وكشفت عن ساقيها وإذا هما ساقان عادية، قال إنه صرح ممرد من قوارير. ممرد يعني مصفى لدرجة أنك ما تستطيعين أن تري الزجاج من شدة صفائه. فلما رأت ذلك علمت أن هذا ليس من صنع بشر، وأنه لم يسخر له الجن إلا الله، وأنها لا تستطيع أن تحارب سليمان ولا أن تعارض التوحيد الذي يدعوها إليه. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهذا أيها الإخوة والأخوات خبر ما ذكره الله تعالى عن سليمان عليه السلام، تدارسناه في هذه الساعة المباركة. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يكفينا وإياكم ويكفي بلادنا وجميع بلدان المسلمين، أن يكفيها الله تعالى الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأشكر الإخوة الكرام في هذا الجامع المبارك تنسيقهم وحرصهم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد وفرصة جديدة لتتعلم وتبدع وتقترب من تحقيق أحلامك. لا تجعل مقعدك فارغاً، فمكانك الحقيقي هو المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

0: يوم قصة جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: قلت اليوم على البعوث كم أعاني من البعوث
0: وقضية تشغل الناس.
2: صح أنه ظروفنا المجتمعية والاقتصادية هي مسببت هذا الشيء، يعني فقداننا للبنية التحتية من كهرباء.
0: من قلب الشارع إلى أثير الإذاعة، بين الناس برنامج يفتح الملفات، يناقش القضايا، يستضيف المختصين ويرصد أبرز الأحداث وما يتصدر مواقع التواصل، لأن صوت الناس هو البداية ورأيهم هو الأهم. بين الناس يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 4 عصرا على أثير راديو عدن الغد 899-959.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم بين الناس. طبعا يتجدد لقاءنا معكم كل يوم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصرا عبر أثير راديو عدن الغد 89.9 و95.9 وفي بثنا المباشر على صفحتنا صفحة راديو عدن الغد في الفيسبوك لننزل أو لنفتح الأبواب وننزل إلى الشارع وعمقه لنناقش معكم قضايا تمس حياتكم اليومية وتؤثر أيضا في نسيج المجتمع. نفتح الليلة ملفات اجتماعية إنسانية شائكة يتنازع فيها القانون وترنو بها الأعراف، هو زواج اليمنيات من الأجانب لحماية الحقوق، وأيضا نرى بين فئة ونرى رؤية أو رؤيتنا بين الأخلاق والتوافق الإنساني والمعيار الوحيد لبناء أسرة ناجحة. فمساء الخير لكل من يستمع إلينا في البيت، في الشارع، على الباصات، في كل مكان. مساء الخير لعاصم حكيم مخرج برنامجنا، ومساء الخير لعزيزتي الجميلة خديجة اللي بتشاركني حلقة اليوم.
1: يسعد مساك مواهب، مساء الخير ومساء الخير لكل متابعينا، واهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج بين الناس عبر اثير اذاعه عدن الغد. هذا البرنامج الذي تعودنا ان نقدم فيه العديد من الموضوعات الاجتماعيه الجديده التي دائما نطرح من خلاله العديد من التساؤلات ونبحث فيه عن أسبابه وعن معالجاته والإجابات بالطبع معكم، كما نأخذكم في جولة سريعة عبر الأخبار أو أخبار السوشيال ميديا، ولكن بعد لحظات فكونوا معنا.

Thank you.

0: وصلنا إلى جولتنا في السوشيال ميديا مستمعين الأحبة، وهي أولى جولات حلقتنا حلقة الليلة. طبعا نبدأها بخبر قد يغير مستقبل طب الأسنان. عقار ياباني واعد قد يساعد البشر في إنماء الأسنان مجددا بعد اجتيازه مرحلة أولية من اختبارات السلامة. وسط آمال بإحداث ثورة في علاج فقدان الأسنان.
1: ومن الأسنان إلى فيديو أثار الجدل، بيضة عملاقة داخل كهف يحرسها كائن غامض، لكن الحقيقة مختلفة تماما. فالمقطع يعود إلى عمل فني عرض في تايلاند عام 2018 وأعيد تداوله لاحقا بقصة خيالية أثارت التكهنات.
0: وفي باكستان حصد مقطع مؤثر تعاطف واسع لطفلة تجر والدها المريض على فراش مزود بعجلات لمسافات طويلة لإيصاله إلى مستشفى، في مشهد أشاد به المتابعين إلى بينما أثار تساؤلات وغضب بشأن نقص خدمات النقل والرعاية الصحية في المناطق النائية.
1: ومن باكستان إلى عدن، حيث شهد مسجد الجامعة بمدينة الشعب مشهدا إيمانيا لافتا باجتماع 440 حافظا وحافظة للقرآن الكريم، بينهم أطفال ومكفوفون، لسرد القرآن كاملا في جلسة واحدة وسط تفاعل واسع وفخر من أبناء المدينة.
0: ونذهب في جولتنا طبعا بخبر طريف من بريطانيا. بطلة البغبغاء الرمادي الأفريقي روكو الذي فاجأت صاحبته بقدرتها على تقليد صوتها، خديجة نعم اشترينا بغبغاء وقلدنا احنا وتفعيل لطلب وجباتها المفضلة وألعاب أخرى.
1: طلب من الفراولة والبطيخ والآيس كريم إلى طائرة ورقية ومصباح كهربائي، لكن لحسن الحظ تطلبت عمليات الشراء تأكيدا نهائيا، فتمكنت صاحبته من إلغائها قبل شحنها.
0: يعني البغبغة طلبت ما شاء الله، خلاص بنجيب بغبغة من كنت تطلب بدالنا بعدنا قلنا مدخلونا السجن. وبهذا نصل إلى ختام جولتنا السريعة في السوشيال ميديا. أخبار متنوعة بين الابتكار والغرابة والإنسانية والطرافة، وأيضا نروح فاصل ونرجع لكم، لا تروحوا بعيد ولا تغيروا التردد،
1: فخليكم معنا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، ووصلنا إلى موضوع حلقة اليوم والذي هو زواج اليمنيات من الأجانب بين ضوابط القانون وقبول المجتمع. تعد قضية زواج اليمنيات من أجانب موضوعا حيوي يتجاوز البعد العاطفي ليمس جوانب قانونية واجتماعية مركبة، حيث تثير هذه الظاهرة نقاشا مستمر في أوساط الشارع المحلي، ويرى البعض أن التوافق الإنساني والديني هو أساس نجاح أي أسرة بصرف أو بغض النظر عن الجنسية.
1: بينما يواجه هذا الزواج غالبا تحديات تتعلق بالإجراءات الرسمية المشددة وحماية حقوق الأطفال قانونيا، إلى جانب التحفظ الاجتماعي الناتج عن الفوارق الثقافية. وفي المقابل يشدد آخرون على أن الكفاءة والأخلاق هما المعيار الحقيقي لبناء أسرة مستقرة، وأن التعقيدات الإدارية والعرفية لا ينبغي أن تقف عائقا أمام الزواج المتكافئ والقائم على التفاهم.
0: طبعا بيكون ضيفنا أو بتكون ضيفتنا اليوم على الهاتف الأستاذة مها عوض، مديرة مؤسسة وجود للأمن الإنساني. يا مساء الخير أستاذة مها.
2: مرحبا عزيزتي مواهب، وأهلا جميعا، أهلا هي على الغد إذاعة على الغد، وأيضا جميع المستمعين والمتابعين معك.
0: يا حيا بك أستاذة مها.
2: المستمعات والمتابعات
1: أهلا وسهلا بك يا أستاذة مها.
0: أستاذة مها، في البداية بنقول كيف بحكم أنك مديرة مؤسسة، كيف ترصدون إقبال المجتمع على الزواج اليمنيات من أجانب حاليا؟
2: هو جدا اولا شكرا لاثاره او لاستمرار اثاره هذا الموضوع، وخاصه بارتباطه باشكاليات كثيره في الوقت الحالي مع وضع زيجات غير منظمه وفقا للقانون ولا للاجراءات، وبالتالي ترتب عليها حالات عنف ضد النساء والاطفال ايضا. هي لا، مسألة الزواج من أجنبي باليمنية هي مسألة منظمة ما فيها أي إشكالية، ولا مسألة هي قدرية نصيب يتم ترتيبها وفق ظروف وأوضاع تستطيع الأسر أن تكون مطمئنة بهذه الزيجة والاختيار الزوجة المناسب، وكذلك الزوجة يعني تتحقق فيها خلينا نقول الظروف الملائمة لنشأة هذا الزواج. لكن في ظل الظروف الراهنة والتي ارتبط هذا الزواج بكثير من الإشكاليات، خاصة في ظهور ظاهرة الزواج اليمنيات من خليجيين وعمانيين، وكانت هذه الزيجات طبعا نتجت عنها حالات عنف ضد النساء، خاصة لأنها قد تمت خارج الأطر القانونية، وأيضا حتى هو مجتمعيا أو خلينا نقول على صعيد الأسرة تم الدفع بزواج الفتيات لمعالجة وضع اقتصادي تعيشه الأسرة دون النظر حول أهمية ترتيب إجراءات هذا الزواج واتباعه بالطرق التي تكفل الحماية والضمان، وأيضا تأسيس هذا الزواج على أرضية تحترم خلينا نقول حقوق النساء، وأيضا تعطي هذا الزواج معناه الحقيقي وقدسيته. الأمر الآخر أنه ما نتج عنها من حالات طلاق، وظلت النساء أيضا هي تتحمل عبء كيف تأتي وتنتقل وكيف ممكن تعود إلى مدينتها أو إلى بلدها بعد هذه الزيجة، وأيضا وأطفالها اللي كثير من الحالات للأسف افتقدت إلى أنه تجد ضمانات الحماية اللازمة بعد حدوث الطلاق أو بعد تفكك هذا الزواج.
0: أيوة.
2: فالفكرة هنا أنه ما خلينا نقول ما ارتبط بهذا النوع من الزيجات في ظل هذا السياق الهش وظروف النزاع المستمر وتعطيل المؤسسات المختصة وذات الصلة التي كانت ينبغي أن يكون لها دور فاعل بدلا أن يترك الأمر أو الحبل على الغارب هكذا وتنشأ هذه الزوجات خارج هذه الأطر القانونية وخارج الإجراءات، وإنما تأتي كوسيلة إغراء للأسر بأن تزج بناتها في هذه الزيجات دون وضع ضمانات الحماية. لكن خليني أقول لك أنه، وهنا أحب أن أتحدث أنه هناك خطوات خاصة بعد تكرار أو خلينا نقول استلامنا كثير من الحالات التي عبرت عن يعني عن وجود قلق حقيقي في ممارسات العنف ضد النساء في هذا الزواج أو في ظل هذه الفترة، وخاصة في ظل اتباع النظم الإجرائية والقانونية له. كان في تحرك، يعني كان في تحرك لدى الجهات المعنية، وأنا هنا أشير بالتحديد للجهات المعنية بهذا النوع من الزواج للأجانب اللي هي وزارة العدل وأيضا وزارة الداخلية باعتبار أنه أيضا مسؤوليتها ووزارة الخارجية. هذه الجهات يجب أن يكون هناك التنسيق واضح وتنظيمي يساعد بأن يحقق الضمانات الكفيلة لعقد زواج على أرضية آمنة، وأيضا يكفل الحقوق بالنسبة لليمنيات وأطفالهم.
1: في سؤال متصل أستاذة مها، حدثينا عن أبرز الأخطاء القانونية التي تقع فيها الأسر أثناء توقيع العقد أو توثيق العقد.
2: هو بالحقيقة في إطار هذه العقود التي تمت وقد تم إثارتها في الزيجات التي تحدثت عنها، وكانت خلينا نقول استغل فيها الظروف التي تعيشها الأسر الاقتصادية واستغل فيها وضع حالة اللا استقرار والنزاع للدفع بتزويج الفتيات للأجانب في مسألة إنه خلينا نقول كانت تتم خارج أي نظم قانونية، خارج أي يعني العقود تبرم، يعني واحدة من الحالات مثلا إنه يكون مأذون شرعي وهو التي يبرم هذا العقد ويوثق عن جهة من الجهات الرسمية التي تكفل لها شيء تنتقل إلى المدينة، مدينة الزوج أو إلى بلد الزوج.
0: طب هل في هناك ضمانات أستاذة مها مثلا؟
2: بينما أيوة بينما، وخاصة عندما نتحدث عن مسألة ضمانات ترتبط بحقوق المواطنة المتساوية على الأساس المساواة بين اليمنيات واليمنيين، وخاصة مع تعديل قانون الجنسية اللي بالفعل كان بموجبه في إجراء يعني بما قبل أعوام، يعني قبل ما قبل الحرب كان هناك إجراء بأن تكون هناك وثيقة ما أذكر يعني استمارة خلينا نقول يتم تعبئتها لدى وزارة الداخلية ومن ومصادقة عليها من بلد الزوج من سفارات، يعني هذا العمل الدبلوماسي التي يتم وفق هذه الإجراءات، ويتم على أثره الموافقة على هذا الزواج. صحيح إن إحنا كنا في لحظة ما نقول إنه هذا فيه تعطيل وإنه هذا محتاج إعادة النظر فيه، ولكن خلينا أقول إنه في ظل السياق الهش وأوضاع النزاع فهو كان يجب أن يكون هذا الإجراء حاضراً، لأنه فيما بعد تم استخدام هذا النوع من الزواج بشكل عبثي وافتقدت فيه النساء وأطفالهن إلى كثير من الحقوق، بل ومورث العنف ضد النساء ولم تجد الحماية الكافية.
0: أستاذة مها، طيب بحكم الفوارق في الثقافات والأعراف أكيد هناك يتسبب في خلافات أخرى بين هؤلاء المتزوجين من دولة من اليمن ومن خارج اليمن بحكم العادات والتقاليد طبعا واختلاف الثقافات، لكن ما هو الدور الذي تقوم به مؤسستكم مثلا في تقديم الوعي التوعية والنصيحة لكل امرأة وكل شابة حابة أن تتزوج مثلا من جنسية غير جنسيتها؟
2: أي عن مسألة الزواج مسألة قدرية ونصيب، يعني إحنا فقط بالفعل هذا يأتي دور الأسرة وأيضا يأتي دور البنت أن لا تكون متلهفة إلى مثل هذا النوع الزواج لأنه خلينا تحت إغراء معين. لا، يجب أن يكون هناك وعي، وهنا تلعب الأسرة بشكل أولي دور رئيسي لمسألة حسن الاختيار وأيضا صواب القرار لهذا النوع من الزواج. وأيضا أكيد أكيد إنه المؤسسات وخلينا نقول في مسألة خاصة ما ارتبط بالنشاط التي قمنا به في إطار مؤسسة وجود أو كمؤسسات تحت إطار تحالفات وائتلافات، إنه موضوع الجنسية كان واحد من الأمور التي شددنا فيها على مسألة ليس فقط كيف يجب أن ينظر إلى تحقيق تكافؤ في هذه الزيجة وتأسيس بيئة آمنة لهذه الزيجة، أكثر منه كمان أنه النظر إلى الوضعية فيما يتعلق بأبناء اليمنيات المتزوجات من أجانب ومسألة نقل جنسيتهن، لأن كمان هناك أسر ويمنيات، يعني لن أقول إنها كلها خارج اليمن، هي موجودة داخل البلد ولكن متزوجة من أجنبي ولديها أطفال يحملون جنسية أبائهم وهم للأسف إلى الآن، خاصة بعد التعديل الذي استفادت القانون للتقييد الزمني في القانون لتطبيقه بأثر رجعي.
1: أستاذة مها، هذا بالنسبة لزواج اليمنيات من عرب، لكن ماذا عن الزواج المدني؟ طبعا في بلادنا في اليمن ليست هناك حالات كثيرة ولكن هي موجودة وبقلة جدا. الزواج المدني يعني الفتاة تقوم بالزواج من رجل أوروبي من غير ديانتها مسيحي، ويتم عقد القران في كنيسة داخل أثينا أو إيطاليا. في حال هذا الزواج تم

0: إنجاب أطفال بعد سنوات، وتم الخلاف بين الآباء وتم الطلاق. هنا الأطفال كيف يكفل لهم القانون اليمني حقوقهم، وكيف تستطيع الأم هنا ضم أبنائها وأن تكون الحضانة لصالحها؟
1: دعيني أقول إنه شكراً لكم أنكم تثيروا مثل هذه المواضيع، وهي أيضاً بحاجة إلى اهتمام واهتمام من حيث كيفية المعالجات اللازمة حتى لا تضيع لا حقوق اليمنية المتزوجة، ولا نعلم الظرف والكيفية اللي تمت فيها مثل هذه الزيجات. أنا ما إنه وهل كانت مثلاً تمت عبر إعلام أو وصول إلى السفارة واتخاذ السفارة إجراءاتها هذا الأمر؟ لازم تكون هذه الأمور كلها منظمة، لأنه إذا خرجت بعدين بتصرفات إرادية بعيدة عن هذه الأطر الرسمية وتحتاج إجراءات طويلة للمعالجة بالتأكيد، لأن كفالة الحماية هي المسؤولية الأولى التي لا يمكن أن تتخلى عنها لا الدولة ولا أي جهة بالنسبة لليمنية. الموضوع اللي احنا بصدده أكثر كمان إنه شكرا لإثارة مثل هذا الموضوع، لأنه سيعطي فرصة الآن إلى كيف الانتباه لمثل هذا الأمر والاشتغال على موضوع سواء الإجراءات المطلوبة للمعالجة أو أيضا بالنسبة لعمليات التوعية اللازمة، لأنه هذه النوع من الزيجات قد تكون هي نادرة أو حالات مسجلة فيها، ولكن أيضا لا ننكر أنها تستحق الاهتمام والمتابعة.
2: أستاذة مها، كمان الآن لما تجي البنت تشي تتزوج واحد من خارج اليمن كما قالت زميلتي أوروبي أو غيره، لو تزوجت في داخل اليمن مثلا هناك إجراءات طويلة، أوراق متابعة لشهور، هل هذه الإجراءات هي بتضمن حقها رسميا؟ لأنه في بعض الأسر يقول لك يو إجراءات طويلة خلاص نحن ما عاد نشيش نكمل الإجراءات عادي بنزوج بنتنا، هم مش عارفين الضرر من هذه إنه من عدم استكمال طبعا هذه الإجراءات.
1: طبعا وهذا مهم، واعتقد هنا كمان انا خلوني اوجه دعوه خاصه لكم ولكافه وسائل الاعلام ولكافه وسائل التوعيه التي يمكن من خلالها انه يتم توعيه الفتاه المتزوجه وايضا اسرها، لانه اهميه وضروره اتباع الإجراءات حتى وإن كانت مطولة وحتى وإن كانت معقدة، فهي تعد مثابة جسر الأمان لضمانات الحماية. ويعني الله يحفظ كل الزيجات، وهذه ما عندنا مشكلة أكيد، لكن مع ذلك تحت أي ظروف يعني قدرية أو أي ظروف لم تعطي لهذا الزواج البقاء، فإن هذه من الأمور اللي محتاجة كمان النظر فيها عن بعد في الإقدام على هذا الزواج مع كفالة وضمانة الحماية.
2: طيب أستاذة مها، طبعا أكيد هناك نصيحة مباشرة لكل فتاة ولكل أسرة حابة أنت توجهيها عبر راديو عدن الغد، أو حابة تقولي أي شيء بخصوص هذا الموضوع؟
1: شكرا لك عزيزتي، وأنا أولا أكرر الشكر لاهتمامكم بمثل هذا الموضوع، وأتمنى أن لا تكون هي مجرد حلقة وانتهت بانتهاء أننا أكون ضيفة معكم، وأنه بالعكس إحنا خلينا أقول أدعوكم إلى أنه يكون في توجيه عمل مستمر إعلامي لإثارة هذه الموضوعات، لأن هي فعلا من قضايا المعقدة والقضايا الشائكة التي اليوم نحن بحاجة إلى لفت الانتباه فيها وربطها بشكل مباشر فيما تتعرض له أو ارتباط هذه الزيجات في ظل الوضع السياق الهش والنزاع وظروف النزاع وعدم الاستقرار وكثير من العوامل التي أدت إلى انتشاره، وضرورة التأكيد أيضا على أهمية كيفية توفير الضمانات والحماية لهذا النوع من الزواج. أنا يعني رسالتي لكل فتاة والأسرة أن لا يبنى هذا الزواج على إن بالنظر إلى الفتاة كأنها مصدر للربح ولتوفير دخل للأسرة في ظل الظروف الاقتصادية التي نعيشها، ومن بعد قد تأتي ظروف يعني قد تكون الأسرة دفعت بالبنت لمواجهة مصير زواج فيه من عدم الاحترام خلينا نقول، فيه من توجيه العنف ضدها بشكل مباشر مع خسارة ضمانات الحماية الحقيقية. كذلك إنه مسألة اتباع الإجراءات وعدم الانقرار وراء دعوات إغرائية حول موضوع هذا الزواج، بل اتباع الإجراءات الرسمية والقانونية والإجرائية مسألة هامة جدا. وهنا كمان رسالتي إلى الجهات الحكومية أن يعني تقوم بدورها بشكل فاعل، ونحن أيضا في كمنظمة مجتمع مدني وكل منظمات نسوية وعاملة على قضايا حقوق المرأة أكيد نجتمع كثيرا بمسألة أهمية أن تكون لنا أيضا دور، ونرحب بالشراكة مع هذه الجهات الحكومية لمسألة هذه أو لوقف هذه الأمور التي تتعرض فيها النساء إلى العنف بما يتعلق بالزواج من الأجانب، وأيضا لضمان حقوقها وحمايتها هي وأطفالها.
2: أكيد نحن طبعا ما بتكونش إن شاء الله هذه آخر حلقة لنا استخدمها، وأكيد بالشراكة مع المنظمات مع المؤسسات إحنا حابين كمان نوعي كل فتاة أو شابة بأنه لازم تتخذ الإجراءات السليمة لتضمن حقها وحق أطفالها إن كان في الوقت الحالي أو في المستقبل طبعا.
1: تماما.
2: الله يسعدك، شكرا لك لانضمامك معنا وترحيبك بقبول دعوتنا للمداخلة الجميلة.
0: إذا كانت معنا عبر الهاتف الأستاذة مها عوض مديرة مؤسسة وجود للأمن الإنساني. أستاذة مها شكرا جزيلا لك.
2: وطبعا أحبائي المتابعين، شكرا أستاذة. وطبعا أحبائي المستمعين في كل مكان بيكون معنا أيضا مداخلة من عميد مدير عام حماية الأسرة الأستاذة عليا صالح عمر، بنستمع إليه معكم.

أنا شو أقوله، مش متخصصة ولا، لكن كوني بوزارة الداخلية يمكن ما أشارف ليش أو قاعدة ليش أشوف الموضوع. عزيزتي، هذا الزواج المختلط مسموح منذ فترة، وهو زواج قانوني بين زي وزي أي زواج عادي عندنا، بين رجل ومرأة، تنطبق عليه نفس الشروط التي تنطبق على الزواج الآخر. يختلف فقط أنه الزواج من أجنبي، يعني غير وطني، غير الشابات اليمنيات، يعني غير الشباب اليمني عفوا، ويتم وفق لشروط معينة، وأهمها موافقة الفتاة في الزواج. طبعا تعرفي نحن نعيش أوضاع مختلفة، في ريف، في مدينة، يكون دائما أحيانا خاصة بالزواج اللي يكون من الريف، يعني فيها بعض الشروط الأسرية، لكن فيما يخص أن الزواج رسمي يتم ذلك موافقة جهات معينة، وأهمها أعتقد موافقة وزير الداخلية، وذلك يعني طبعا تطلب المرأة التي تتزوج الموافقة بأنه يسمح لها الزواج من أجنبي، وتستمر الإجراءات على هذا الشكل. لكن آثار هذا الزواج أحيانا فيما يخص النساء اللي إنجبوا أطفال وتكون يعني جنسية الأب تختلف عن جنسية الأم، كان لا يسجل أطفال الأجنبي باسم المرأة، ما تعطاهم شأنه بالقسط الجنسية اليمنية، لأنهم اعتبروا أبناء أجانب، وتعطى فيها من هذا المنطلق تعطى المرأة ما تعطاش المرأة اليمنية جنسية أبنائها. فانطلاقا من أحقية المرأة أن يكسب الأبناء جنسيتها، فهي تعاني من هذه المشكلة، ولها آثار كثيرة. في بعضهم تزوجوا حتى هنا، كان زواجهم باليمن وتزوجوا من يمنيات وسمحوا لهم يعني بالزواج، لكن المشكلة ظلت جنسية. عندنا مثلا أبناء قد خلصوا الثانويات ويشتوا يدرسوا بجامعات ويحصلوا بعض الإشكاليات، عندنا أبناء من أجانب لزوجات يمنيات برضه حصلوا تعثر في أنهم أبنائهم يدخلوا الجامعات أو يبحثوا عن عمل رسمي، وظائف يعني موجودين، لكن عندما يريد أن يتوظف ما يتوظف، وبدون البطاقة اليمنية. ليه؟ لأنه ما عنديش الجنسية اليمنية. أهم دائما

0: وعدنا إليكم متابعينا من جديد بعد ما استمعنا إلى هذه الشروحات من ضيفاتنا التي كانت موجودة معنا عبر الهاتف. أما الآن ننتقل بكم إلى فقرتنا وإلى مساحتكم التفاعلية لهذا المساء، والتي دائما نكون فيها سعداء لاستقبال آرائكم والاستماع إلى تعليقاتكم وتفاعلاتكم مع كل ما نطرحه من جديد موضوعاتنا في حلقة جديدة من بين الناس. وسؤالنا التفاعلي لهذا اليوم: هل ترون أن التعقيدات القانونية والثقافية تجعل من زواج اليمنية بأجنبي خيارا مخاطرا، أو أم أن الأخلاق والتوافق هما الفاصل الوحيد لنجاح هذا الزواج؟ شاركونا آراءكم وتجاربكم، ونستقبل مشاركاتكم في مسائي عدن الغد عبر أثير إذاعة عدن الغد.
1: طبعا مستمعين الكرام، رقمنا 781-95-21-21. نستقبل أول اتصال ونقول مساء الورد. ألو
0: ألو، يا مساء الخير.
2: يسعد مساك يا مرام، يسعد مساك يا خديجة، يا أهلا.
0: ويسعد مساك،
1: تفضلي. سمعتي موضوعنا؟
2: أيوة سمعت الموضوع، ودام فضلك أول شيء. لكن شوفوا، بالنسبة مش من التعقيد إنه البنت اللي تتزوج واحد أجنبي كان، لكن من ناحية الأمان، يعني اللي حاليا يصير في البلد يقول لي شوفي، يعني بالنسبة لي ما مش بالي من الجنوب واحد أجنبي، هذا يعني حاجة يجب الفتاة تتخيل، مش نعود من الجنوب الآخر، لكن تجنبه بس يكون الأمان. الموطن في بعض الأحيان في عادة تقاليد عند كثير من الولاد ما تخرجش البنت من بلادي، يعني من بلادي إلى منطقة أخرى، طب يكون يكون منطقة، ما بالك إنه تكون من دولة أخرى. صحيح. عشان نقول لك الأب يتحفظ على سلامة بنته، يعني كل الناس ما تلوم البنت، يعني مثلاً إنه قد تكون الوحشية مش من ناحية من دولة إلى أخرى، مثلاً قد تكون الوحشية من منطقة إلى أخرى، يعني خلاص قد يكون في بهم كذا إنه مثلاً ضرب من هذه البنت، وذلك إنه يصير بنت الثانية.
0: صحيح.
2: فأنا وش بقول، نفس الوقت مش معن، يعني شوفي سلامة روح البنات الفتيات، بس يمكن إنه مثلاً قد تكون خياري إنه يكون رجال أجنبي، إذا يكون شخصياً مستحيل، يبقى بحب الدول أخرى أو ممكن يمكن الزراء اللي وخي وهاي كذا، لكن كان بتجوز بس لا لا ما أدري شيء، ما بحسش إنه حاجة حلوة صدا، يعني صراحة. لكن في زواج قريب إنه أحل والرجال الأجنبي اللي يغير دوام علاقة من منطقة إلى أخرى، في مناسبة يعني زواج معي طريقات كمان أمهم من السودان، كان أبوهم يماني، فما مش مختلف ولا غير الحد عادي، يعني سبحان الله جعلناهم شباب قليل وتعارفوا. لكن بالأول والأخير يخليك من الأمان، الأمان للبنت الثانية اللي بتشوفه من الأشياء المهمة، قد يكون في ذلك هو المحبة والمال يعين، بس يقولوا لك إنه هذا مثلا يسعده ويغني ومعه مال، بس طيب التصرفات اللي بتجيبها من الدول الآخرة والدول اللي بنبيها، ما عارفين إيش العادات والتقاليد اللي بتتقبلها للفتاة، ما أدري شو بالنسبة لي. سبحان الله، الناس يختلفون، الآراء تختلف، ويعني من شخص لآخر يختلفون في الأمور بعيد. إيش رأي صاحب؟ رأي صاحبتي تقول لك حال الزواج واحد أجنبي يعني من العشبة ما خلينا نغير، خلينا نبني علاقات، خلينا نبني. المزايا يعني لا، يعني سبحان الله. فبس إنه بالأول والأخير أنا بشوف إن البنت تكون آمنة على مستقبلها، فهي عارفة يعني وضعيتها، لما تتزوج من دول أخرى كيف تكون وضعيتهم في البلدان، سبحان الله عاداتهم تقاليدهم كل شيء، يعني بحس إنه بكون الوحيد الآن، إن سبحان الله يتزوجش إنه شخص في الله، يتزوج شخص إنه آئتين ما عايشتها مع عائلته، اللي بالتجارب اللي تعيشها من دولة إلى منطقة ومن منطقة إلى أخرى. شكرا جزيلا لك
0: وعلى توضيحك.
1: معنا اتصال عاصم،
0: استقبل اتصال جديد، نقول يا مساء الخير.
3: يا مساء الخير والورد والفل عليكم خديجة ومواهب.
0: يا هلا بكم حمزة،
3: حيا وسهلا بكم. تحياتي لكم لضيفتكم الكريمة الأستاذة مها الذي وضحت أشياء كثيرة حلوة. وأنا شوفوا مع الزواجات هذه العربي يعني بناتنا يتزوجوا من عرب، أنا مع هذه طولما أنه على ديني بس يعني نحن عن تجارب معي تنتين بنات أختي، واحدة مزوجة إماراتي 20 سنة واحدة مزوجة مصري 16 سنة.
1: ما شاء الله
3: ما شاء الله. بس يعني نحن نظامنا داخل الأسرة اللي يشتي يبوسك يعرف طريق خدك، يعني ينزل من بلاده لبلادنا.
1: أيوة
3: يعني أيوة
1: إجراءات رسمية
3: بالضبط. أنا ضد الوكالة يعني وكيل، وضد التصوير بالفيديو مش عارفة كيف ينزل يشتيها ينزل وسألنا له ما شاء الله عليهم عايشين ومرتاحين معاهم جهال مخلفين ما شاء الله
1: الحمد لله.
3: يعني طولما حاجة قانونية يعني طولما حاجة بالقانون وطولما حاجة مستوضحة فالأوراق لما تتأخر والإجراءات لما تطول بوزارة الخارجية فهي عشان تعطينا البنت حقه.
1: أكيد
3: أيوة يعني هذا الشيء تعطينا حقنا نعرف أنت مين وكيف وعيالنا بيطلعوا كيف لمن، يعني للضمان والأمان. فأني مع هذا الشيء وضد ضد ضد الزواج عبر الجوال أو عبر الوكيل، أني ضد صراحة
1: أو عبر الخطابة دحين المنتشر.
3: نحن ما أيوة الحمد لله نزلوا أجرنا لهم بيوتنا المصريين لما أقوى الإماراتي وسوينا عروس وعرفنا أهلهم وما شاء الله على البنات عايشات الحمد لله. أهم شيء يعني تعرفي الشخص نفسه وإجراءاتك تكون سليمة ومضمونة علشان العواقب علشان عيالك علشان الزمن
0: صحيح.
3: يعني فما أتمنى من الأسر أنه ما تتدمرش وما تطول مسألة الإجراءات.
0: أيوة.
3: لأنه بالأول بالأخير يشتوا ديك الحق يشتوا لي يقونك، يعني هذا لصالح البنت نفسه يعني. وتحياتي لكم يا مواهب انت وخديجة.
0: شكرا جزيلا لك وتحياتنا لك ايضا. شكرا على كلامك. ومعنا اتصال جديد نقول يا مساء الخير. الو الو يا مساء الخير. الو
1: رحل الاتصال. طبعا يا خديجة يروى بعض الناس ان الفوارق الثقافية والاختلاف العادات والبعد الجغرافي قد يخلق ثغرات بين استقرار الأسرة، خاصة في حالة حدوث خلافات زوجية مثل الطلاق، حيث عندما تتطلق المرأة في بلاد الخارج تجد الصعوبة او تجد نفسها في بلاد غريبة ما تستطيع توصل لأماكن مثلا تقدر من خلالها انها ترجع لبلده.
0: صحيح.
1: في

0: من الحالات أني عارفهم في صديقات طبعاً حنبوا بهذه المواقف بخارج اليمن.
1: صحيح.
0: لكن لما تكون إجراءاتك سليمة أكيد بتتجهي للسفارة، بتتجهي للمكان السليم علشان تقدري ترجعي بلدك لو أنت خرجتي من هذه الزواجة من غير ولا حاجة.
1: صحيح.
0: فهمتيني؟
1: أما لما تكون عندها أولاد فالعاقبة كبيرة.
0: أيوة. ونأخذ اتصال ونقول مساء الخير، يا حيا ومرحبا.
1: مساء الورد.
2: مساء النور والعافية، كيف حالكم؟
1: الحمد لله.
0: حيا خالة نورية،
2: كيفكم؟
1: الحمد لله، احنا بخير.
2: وخديجة ها؟
0: أيوة.
2: الله يسلمكم ويعافيكم. يعني اليوم على الزواج.
1: أيوة.
0: احنا اليوم على الزواج بالأجانب يا خالة، زواج اليمنيات من الأجانب خارج البلاد.
2: خارجة البلاد، تمام. الواحدة لما تتزوج لبعيد ما تدريش ايش يسوي بيه بين الناس.
1: صحيح.
2: قربه ولا يقتله ولا اي حاجة.
0: تفرجي فلام يا خالة.
2: نعم. واحد يعمل ايش نفسه للخارج.
0: ايوة.
2: ايش فيه نصيب. النصيب. ساعي نصيب هنا بعدان ساعة، يعني انسان كان نصيب للخارج ولا شيء نصيب. لو تجي على رجال طيب، لو يجي رجال على محق ام الجين. يجي يضرب زوجته ويضرب عياله ويجي سكران ولا شيء.
1: صحيح.
2: يتقعي تمام. مثلا أني زوجت بيتي لبعيد للخارج وأني مدري بيه، الأم تحس بكل شيء.
1: صحيح.
2: تمام.
1: صحيح.
2: لو يضربه ولا يهينه ولا معاق وهذا ينزله لا عندي، وأني مثلا ماشي معي زوج مزوجة مطلقة تجلس عندي وتتعبني ولا شيء، ما بيجي بلاش مصاري. تمام ولا لا؟
1: صحيح.
2: هذا تمام كلامكم. لأنه دحين الأيام كتروا الدلان.
1: صحيح.
0: الخطابات بالأصح.
2: الخطابات. إيه والخطابات. دائما يعني يدوروا لأي مكان. حتى يقول فين في إيش مكان بالله ما أدري. عمان. أيوة
1: صحيح عمان.
2: أيوة. يروحوا يقولوا والله بنت لن أندى. حتى واحدة قال لي يا خالة نوري شوفيني بنت عمري 27 وهو يكون يعني وكذابين يجيبوا صور. بعدين لما تطلع العروسة بشوفها قضى شيبة قضى شيبة قضى كده يعني عبد بتفتقع مسكينة تقول يا ريتني ما تزوجتش عليه. وفي ناس يخدعوش وفي ناس يعني ما يخدعوش.
0: وكمان في ناس يا خالة طمعانين بالمبالغ المالية. دائما نحن نحط الآباء والأمهات يحافظوا على بناتهم. الفلوس مش كل حاجة، حتى لو وضعك المادي صعب الفلوس مش كل حاجة.
2: ايوه طماعين. شي في ناس يشتوا ملايين.
1: صحيح.
2: بعدين سلموا من 7 من 8 من 9 كأننا نشتري يعني بيع.
1: صحيح. بيع وشراء. نعم. ايوه.
2: لكن الناس حتى لو هنا بعدن ببلادي حتى لو دفع عليه يعني 2 مليون ولا مليون ونص وش فيه؟ السترة غالية. تمام. ايوه تستتر. ايه مدى الايام حتى شبيه هنا يشلوا 3 مليون وبعا مليون اصلا ايش لان الغلاء غلاء.
1: صحيح. أيوة.
2: حتى لو ما ايش بيكفيها.
1: ايوة صحيح.
2: والنادي مشي ولا لا.
1: ايوة
2: بنت الناس ايش مش بيع. صحيح. الواحد السطر الغالي يعني انسان لم يكون مستور وطيب ويصلي يصوم ما يموتش يده عليها حتى
0: اهم حاجة بعدها. اهم حاجة.
2: اهم أيوة. شيء بيت النفس ايه تمام ولا لا.
1: أيوة.
2: انا ما زوجي بيتي لا عنده شوفي انا بيتي زوجت لها دارسة نصيبة تمام. كانت عندهم فوق ابو الله مخزن. بعد لما صبرت 5 سنين يعني ابو الله بيت هنا في عدن بقولة السفينة مطعم صنعاء يعني بيت النفس ايه وعيالي صبرت معهم ويحبونها شوفي العمل على الليدة لو هي طيبة تحشم العام تحشم العماء تمام. والله لا ام عمتها بنتي ماتت زحام قريب قد سنتين وهي معلقه عليها على بنتي تقول هذه بنتي الرابعه الخامسه لانه تحب بنتي تحترمها.
0: الاخلاق والتربيه هذه عاداتنا وتربيتنا لبناتنا طبعا اللي نحسن انهم يحسنون كل شخص.
2: انا ربيتها يا سلام زوجتها يعني هي صغيرة 22 سنة
0: الحمد لله
2: وأكبر منها حتى بـ5 سنين 6 سنين ولا 10 سنين. المهم رجال يكون مؤدب وأهله طيب.

0: يا مواهب، لأنه ما عندناش وقت شارفنا على الانتهاء، ونبدأ بأولى التعليقات.
1: معنا تعليق بالبوستر كمان يا خديجة. التعليق اللي بالبوستر بيقول: يا خديجة، من عايشة، صح؟ مساء الخير للجميع. من وجهة نظري أني أشوف أنه ما فيش أي مشكلة طالما الزواج من مسلم أحلى شيء. الإجراءات القانونية الصارمة من وزارة الخارجية عشان تحافظ على حقوق أبنائها. نقري كمان تعليقاتنا أول شيء بالبث المباشر خديجة.
0: تمام، أوكي.
1: معنا ياسين بيقول: ألف تحية لخديجة مواهب وعاصم حكيم. اليوم الأجواء صافية في سماء الحجرية، خالية من السحابة، أجواء رائعة جدا وكأنها لابسة حلة جديدة.
0: وأيضا صدام صالح قحطان يقول: نعم، يجوز زواج اليمنيات إلى الخارج.
1: وشكري بقصر بيقول: يسعد مساكم بكل خير وسعادة. وقرأي تعليق شكري الثانية خديجة.
0: وأيضا يضيف سؤالي للأستاذة مها: بنظرك إيش الأسباب التي تخلي البنت توافق على الزواج الأجنبي؟ هل الظروف المعيشية مثلا؟
1: أيوة الأستاذة مها ردت، في بعض العائلات اللي بتحس إن ظروفها المادية صعبة كمان، وطبعا هذا شيء متعارف عليه يا أخ شكري. أي عائلة في عدن تحس إن ظروفها المادية صعبة وأقالي بنتها عريس من الخارج، لكن بإجراءات رسمية يا خديجة أكيد بيوافقوا عليه. معنا هنا أبو فهد العولقي بيقول: التعقيدات القانونية موجودة لكنها لحماية حقوق المرأة وأطفالها في المقام الأول. الزواج مش مجرد عاطفة، الزواج التزام قانوني ومالي، وإذ ما في ضمانات رسمية من البداية فالمرأة وأطفالها هم الضحية في النهاية.
0: أيضا أم أحمد المحضار تقول: الأخلاق والدين هم الأساس في كل زواج، سواء كان العريس يمني أو أجنبي. كم من زواج من ابن البلد فشل بسبب سوء الأخلاق، وكم من زواج من أجنبي نجح واستمر بالاحترام والتقدير. لا نقدس الجنسية وننسى معدن الشخص.
1: والله من صدق. ومعنا المهندس ناصر البنا بيقول: المشكلة ليس في القبول المجتمعي بل في الضمانات القانونية، القوانين التي لازم تكون صارمة لحفاظ على حقوق الأطفال في إثبات النسب والجنسية والأوراق التبوتية، حتى لا يقع الأطفال ضحية الصراعات في المعاملات الإدارية مستقبلا.
0: والدكتورة سارة العولقي تضيف: التوافق الثقافي والفكري نقطة جوهرية، الفوارق العميقة في العادات والتقاليد قد تسبب استنزافا نفسيا للطرفين وللأبناء. من المهم جدا عدم الاستهانة بالجانب الاجتماعي إلى جانب توثيق كل الحقوق قانونيا.
1: طبعا. وآخر تعليق معنا صالح بن شملان. شوفي ما فيش بالواتس معنا تعليقات. صالح بن شملان بيقول: اتوفر الشرع والقبول بين الطرفين والإجراءات الرسمية المتكاملة، فلماذا نعقد الأمور؟ التكافؤ وحسن المعاملة هم الفاصل الحقيقي لاستمرار الأسرة واستقرارها.
0: أيضا معنا منى، الأستاذة منى سعد تقول: مساء الخير خديجة ومواهب، لكم التحية. أولا أحب أوضح، ثالث مرة أتصل وأضل معلقة بالجوال، أتمنى ألا يرد عاصم على الاتصال عند الانشغال.
1: معنا كمان أم حمزة، قرأي تعليقها يا خديجة أم حمزة.
0: وأيضا أم حمزة تقول: مساء السعادة لكل روح تخبئ دعاء يلامس أبواب السماء، لكل أمنية ترفرف في صدر التفاؤل والتوفيق. مساءكم سعادة ومسائك سعادة يا أم حمزة.
1: طبعا مستمعينا الأحباء، ولا نقول إننا وصلنا لختام حلقتنا. معنا حلقات عديدة وعديدة لمواضيع مختلفة كل يوم من السبت إلى الثلاثاء في برنامجكم بين الناس. قلنا لهم يا خديجة يقترحوا مواضيع لهم حابين مواضيع نناقشها، لكن نرجع ونقول: مهما اختلفت الآراء وتباينت وجهات النظر حول موضوع الزواج اليمنيات من الأجانب، يبقى الاستقرار الأسري وضمان حقوق الأطفال وكرامة الإنسان هي الغاية والأصل. فشكرا لكل من شاركنا رأيه، إن كان يا خديجة بالتعليقات، بالاتصالات. شكرا لضيفتنا العزيزة الأستاذة مها عوض، شكرا لكل من يستمع إلينا بكل صدر رحب ويشاركنا كل ليلة في برنامجنا بين الناس.
0: الآن نودعكم متابعينا على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم تحديدا في يوم السبت وفي حلقة جديدة وموضوعات جديدة من برنامج بين الناس. حتى

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
2: قالت سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني، وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني، وتجلس مثلما كنا لتسمع بعض ألحاني، ولا تعنيك أحزاني، ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني، فقلت هواك إيماني ومغفرتي وعصياني، أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني، ربيع مات طائره على أنقاض بستاني، رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني، أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، أحبك نشوة تسري وتشعل نار بركاني، أحبك أنت يا أملاً كضوء الصبح يلقاني، أمات الحب عشاقاً وحبك أنت أحياني، ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني، ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني، إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني، إذا ما ضعت في درب

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959. نسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز السادسة من إذاعة عدن الغد، حياكم الله. نفذت طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء عدة غارات جوية استهدفت مركز قيادة وغرف عمليات وتحصينات تابعة لميليشيا الحوثي في جبهة الصلو جنوب شرقي محافظة تعز. عقد رئيس جامعة عدن الأستاذ الدكتور الخضر ناصر لصور اليوم الثلاثاء الاجتماع التأسيسي مع فريق العمل وعدد من عمداء الكليات ومدراء المراكز العلمية والعموم وأعضاء اللجنة العليا للمناهج بالجامعة في إطار أعمال اجتماع اللجنة لشهر أغسطس لمناقشة برنامج بناء الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجامعة وتطوير منظومة قياس الأداء المؤسسي. عربيا وعالميا، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول في أثناء عبورها مضيق هرمز في اتجاه المغادرة، مما ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأسفر عن خسارة بشرية في صفوف الطاقم، ويتلقى باقي أفراد الطاقم المساعدة من خفر السواحل العماني. أكدت وزارة الخارجية القطرية الثلاثاء أن جهود الدوحة تتركز في المرحلة الراهنة على وقف التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار، مشددة على ضرورة عدم إقحام قطر في المشكلات الداخلية لإيران. في الاقتصاد، أعلنت بورصة تكساس أول إدراجاتها الرئيسية يوم الثلاثاء في خطوة جديدة ضمن مساعي البورصة الناشئة لتعزيز حضورها ومنافسة البورصات الكبرى في نيويورك. يتواصل تدفق المؤشرات الاقتصادية السلبية في لبنان على منواله الحاد، مع تمدد حال عدم اليقين واستمرار تراكم الخسائر المالية والإعمارية الناجمة عن المناوشات والعمليات العسكرية في الجنوب، ووسط تصاعد القلق من احتمالات التصعيد الحربي. وإلى عالم الرياضة، اطلع وكيل قطاع المشاريع بوزارة الشباب والرياضة محسن علي بيبك اليوم الثلاثاء على آخر الأعمال المنفذة في ملعب الشهداء بمدينة زنجبار بمحافظة أبين، وذلك في إطار الاستعداد لاستكمال المشروع وافتتاح الملعب خلال الأيام القادمة. وإلى أخبار الرياضة العالمية، بات لاعب الوسط الدولي الفرنسي السابق باتريك فييرا المولود في داكار مدربا جديدا لمنتخب السنغال خلفا لباب تياو الذي أقيل من منصبه بعد مونديال 2026. قدمنا لكم موجز الأنباء من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، بأمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: أجمل ما قال الشعراء عن العيون، في بحر عينيك هامت كل أشواقي، يا ربة الحسن هل تنوينا إخوة.

عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: عشقتك ذات يوم في ضياعي،
2: وفي عينيك ألقيت الأماني، وقلت الآن أصفح عن زماني. قضيت العمر أبحث عنك حلما، رأيتك من سنيني في كياني. تركت القلب عندك دون خوف، وأخشى أن يموت إذا أتاني. فإن سألوك يوما عن فؤادي وكيف يعيش مذهول الأماني، فقولي إن حبك كان لحنا كحلم لاح في ليل الزمان. عشقتك ذات يوم في ضياعي، وفي عينيك أصفح عن زماني.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم

0: إيما المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: كيفه؟ عم بسمع الإذاعة سيلو.
1: شفت لنا الأمورة؟
0: أهلين.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادني الغد. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل

0: تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
3: جمعت لك أشهر أبيات الهجاء في التاريخ، أخبرني أيهم أشد قسوة بنظرك، هذا البيت وشعرك مثل وجهك مثل حظي، سواد في سواد في سوادي، أو هذا البيت قل الحمير وإن طالت معالفها لن تسبق الخيل في ركض الميادين، أو هذا البيت قوم إذا مس النعال وجوههم شكت النعال بأي ذنب تصفع، أو هذا البيت ولقد قتلتك بالهجاء فلم تمت إن الكلاب طويلة الأعمار، أو هذا البيت إن حط طير على كتفيك لا عجب فالطير ينزل أحيانا على الجيف، أو هذا البيت بعض الذكور توضأ إن لمستهم من يلمس الكلب رغما عنه يغتسل.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

بوس خدي وراح اوشم بوستك حتى كلها بي تعرف مرتبط. انا احبك يا الاحس لايق عليك، القمر يشبه ضحكتك بالضبط. ومرة رت انساك واتعود واروح، مشت رجلي وروحي ظلت رادتك. انت مني وبي بعيوني تعيش، الحبيب انت اللي ما مل ضحكتك، وحتى كلها بي تعرف مرتبط. بوس خدي وراح اوشم بوسك.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.